0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

أعبدك، أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل

0: مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن، المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: يا صباح الخير وصباح العافية على قلوب المستمعين الأعزاء ولمن ينتظرون على تردداتنا 959 وكذلك 899 تحديدا في عدن. هذا الصباح يسعد صباحهم ويسعد صباح لكل من بكر إلى أشغاله وأعماله بجد ونشاط في هذا اليوم. نتمنى أن يكون يوما سعيدا وهانئا ويوما لطيفا مستمعينا باعتبار أنه يوم وسط الأسبوع. أيضا نود أن نصبح على كل طاقمنا الجميل الموجود هنا معنا في الاستوديو ابتداء من العزيزة يسرى. يا أهلا يا صباح الخير، اليوم بدري مبكرة. وأيضا ناصر بدأ يشعر بالغيرة، مش عارفة ليش يا ناصر. وأيضا
1: 35 دقيقة بعد 8 صباحا في استديوهات راديو عدن الغد 899 صباحكم سعادة ديانا وناصر ويسرى. صباح الخير لكل متابع لعدن الغد ومؤسسة عدن الغد للصحافة والنشر والإعلام. زيارة طبعا خاطفة اليوم بس لأننا فقدت لكم، قلت أجي سلم عليكم والشكر موصول طبعا للأستاذ فتحي. يعطيك الصحة والعافية. بما نتكلمنا اليوم من البداية كده بحاجة تفاؤلية حلوة، وما أن القلوب الموجودة اليوم كلها كمان نقية، خلينا ناخد موضوع الصباح اليوم عن نقاء القلب والسريرة وانعكاساته في حياتنا اليومية وتعاملنا مع الآخرين.
0: يا سلام يا أيمن، ما هذا الموضوع الجميل، شكرا جزيلا. وأنا سعيدة جدا بوجودك اليوم معنا خلف الكواليس عند ناصر، حتى إذا سوى أي حاجة ناصر أنت تعطيه. فبداية المستمعين، نقاء القلب وصفائه، يعني أنا بهذه الكلمة يمكن يذكرني بالمثل القائل القصة مو رمانة، القصة القلوب مليانة. فنحاول قدر المستطاع أن تكون قلوبنا خالية من الأمراض، القلوب كالحسد الغير وما إلى ذلك. عندما نكون صافين في القلوب يا أيمن، أكيد بنعكس ذلك على مظهرنا وبنعكس على سلوكياتنا وتعاملنا مع الآخرين، ويعني بناخد انطباع جميل جدا. لكن عندما نكون نحمل في قلوبنا الحقد والحسد والبغضاء والكراهية وعدم التقبل والتمييز وما إلى ذلك، كيف بيكون الوضع؟ أكيد بيكون ملخبط، النسيج الاجتماعي يعني مشتت متقطع، يعني أي شخص ما بتقبلكش فيكون في نوع من الشحونة وبغضة والوضع مكهرب جدا، صحيح؟
1: أكيد هذا الموضوع طبعا ديانا، وأنا أتفق معك في الجزئية دي، لأنه بجد يعني في بعض الأحيان تحس أنه في جزء غايب عننا. يعني نحن في مرحلة من العمر، ليش أخاصم؟ ليش أزعل؟
0: صحيح.
1: ليش أقطع صلة صحبة أو رحم أو أخوة أو مجورة حتى؟ ليش ما كنش يعني أنذكر بحاجة طيبة؟ نقي القلب دائما مهما مرت الأيام، مهما مرت السنين، يبقى الناس يذكروه ويقولوا رحمة الله على أيوة. فلان اللي كان يعمل 1 2 3 كذا كذا كذا كذا، أبدا ما ينذكر فيه شيء سلبي أو شيء سيء. الإيجابية مع الناس بتبدأ من الداخل، نقاء السريرة والقلب بيعطيك نوع من التفاؤل على مدى عمر طويل جدا من الزمن. فليش ما نكونش فعلا من الناس اللي نترك أثر طيب؟ ليش ما تكونش قلوبنا نظيفة نقية، نتعامل مع الآخرين بكل سلاسة ويسر، حتى اللي زعلك، حتى اللي اتصرف تصرف مثلا طائش، جرحك بكلمة، جرحك بتصرف ولا حاجة، انت المفروض انك تغض الطرف عن الإساءة دي وتعطي رد رصين بدون ما تجرح، لا تجرح ولا تنجرح. حتى لو هو جرحك في الأول والأخير بيحس بالندم
0: فعلا،
1: بيشوف ردك مش جارح، مش مزعج، مش مزعل، بيحس بالندم. هنا انت تكون تركت بصمتك صح، هنا انت تكون أعطيت للناس صورة إيجابية عنك. وبعدين كمان حتى في العلم الحديث يقول لك الإنسان المتسامح مع نفسه ومع الآخرين سبحان الله زي الإنسان الملتزم بصلاته وصيامه وتعاليم دينه، بتنعكس عليه طاقة إيجابية حلوة. سبحان الله يقول لك سيماهم في وجوههم، فبتلاقي وجههم نور كده، تصرفات رسينة، إنسان هادئ، حتى من كان فقير تعبان ماديا بس روحه حلوة، روحه حلوة. فدي نادر ما تجي تلاقيها عند بعض البشر اللي هي نقاء القلب والسريرة. فسأل الله تعالى إن اليوم تكون كده خطوة حلوة، إنه لو في حد مزعل حد ولا حد مخاصم حد، إيش المعنى تقول صباح الخير يا فلان، تحت التصبيحة بتكسر برودة المشاعر، برودة التصرف في قادم الأيام، حتى ممكن يرد عليك بعدين صباح النور، تبتسم وتمشي بيبتسم لك
0: فعلا. يعني خير الناس من بدأ في السلام،
1: بالسلام، والكلمة الطيبة تكسر العظم الصحيح، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة.
0: فعلا يا سلام يا أيمن. وأيضا لماذا لا نكون كما وصم الرسول صلى الله عليه وسلم بمخموم القلب أو مخمومي القلوب؟ فعندما سئل عن معناها قال هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. فيسعد صباح الجميع مستمعينا، ونتمنى دوما أن تكون قلوبنا صافية نقية، لا نحمل فيها أي غل ولا حسد ولا كراهية ولا بغضاء ولا أي شيء. في الأول والأخير نحن مغادرون هذه الدنيا، فيجب علينا أن نترك أثر طيب، والناس كلها بتتذكرنا بهذا الأثر. ويسعد صباحكم. والآن
1: وصلوا معنا الآن طبعا، نعم. دخلوا على الواتس ودخلوا على الخاص ومش مصدقين، لا صدقوا، موجود بالزيارة، موجود زيارة يا جماعة، حقيت بس مشان أسلم على الجماعة هنا، وشفت ديانة وناصر ويسرى فقلت لازم أصبح عليكم. طبعا كلمنا الأستاذ فتحي عشان يكون على علم ودراية. نروح لمخرجنا العزيز ناصر، نعم. فائز، ونشوف اختيار الصباح.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين ولمن أنضم إلينا في هذه الدقائق من عدن هذا الصباح إلى فقراتنا. نبتدئها في فقرة نشرة الطقس، سنتعرف سوية على حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الثلاثاء الموافق 7 تموز. ونبتدئها كالعادة مستمعينا في المناطق الساحلية والقريبة منها.
1: طقس المناطق الساحلية هذا الصباح: طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئيا، مع احتمال لهطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرة، والرياح تكون معتدلة تنشط خلال النهار حول أرخبيل سقطرة وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: نعم، أما المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى أجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة وحضرموت.
1: المناطق الصحراوية والهضبية خلال اليوم يكون الطقس فيها جافا وصحوا إلى غائما جزئي بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة خلال النهار يعتدل في الليل والصباح الباكر، الرياح تكون معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة، وهذا تحذير واضح وصريح للي بيعانوا من حالة الرب والأستمة بالذات في المناطق الصحراوية، خذوا بالكم خلال هذه الفترة.
0: فعلا ننتقل الآن مستمعينا إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة. نبتدئها في محافظاتنا اليمنية، أولاها في المناطق الساحلية والقريبة منها: عدن سجلت العظمى 38 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح في عدن اليوم صحو غائم جزئيا مغبر نسبيا رطب وحار شديد الحرارة الرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما في حضرموت الساحل وتحديدا في المكلا فالعظمى تسجل 35 والصغرى 30 مع طقس صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار، خلال النهار تشتد الحرارة مع منتصف النهار الرياح تكون معتدلة إلى نشطة السرعة.
0: نعم، الحديدة سجلت العظمى 37 والصغرى 31 وحالة طقسها تقريبا متشابهة كالمكلا لكن الرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: سقطر طبعا كما نبهتكم ديانا قبل شوية بأنه الوضع فيها شوية قوي الرياح، فركزوا معنا على سقطر خاصة صيادين وربابنة السفن. العظمى في سقطر 34 لكن الصغرى 27، طقسكم صحو لغائم جزئي واحتمالية لهطول أمطار متفرقة، رطب وحار خلال النهار تشتد الحرارة جدا خلال منتصف النهار الرياح نشطة إلى قوية.
0: فعلا، أما أحبابنا وأهلنا في المخاء العظمى سجلت هناك 36 والصغرى 29 وحالة الطقس صحو غائم جزئيا رطب وحار حار جدا والرياح معتدلة.
1: الغيضة طبعا العظمى فيها تسجل 32 والصغرى 25 مع طقس صحو لغائم جزئي وحرارة الجو تكون نسبيا معتدلة إلى حارة الرياح تكون معتدلة السرعة.
0: نعم، أما زنجبار في أبيان العظمى سجلت 36 والصغرى 30 حالة الطقس والرياح في زنجبار صحو وغائم جزئيا رطب وحار شديد الحرارة والرياح معتدلة.
1: ننتقل إلى حضرموت ولكن في الوادي والصحراء في سيئون العظمى تسجل 45 مئوية والمحسوسة قد تصل إلى 50 لكن الصغرى تسجل في المساء 24. الطقس يكون صحو في سيئون إلى غائم جزئيا مغبر نسبيا كما نبهنا شديد الحرارة خلال النهار ومعتدل في الليل، الصباح الباكر يكون الجو فيها والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: نعم، مأرب تنخفض قليلا عن سيئون العظمى سجلت 42 والصغرى 25 وحالة الطقس ربما منخفضة أيضا عن سيئون صحو شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر الرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: عتق وبيحان ديانة طبعا العظمى فيها موحدة اللي هي 40 مئوية لكن في عتق الصغرى تكون في المساء 28 والطقس يكون صحو لغائم جزئي توقع لأمطار متفرقة والحرارة تكون شديدة خلال النهار تعتدل في الليل والصباح الباكر والرياح أيضا خفيفة إلى معتدلة.
0: نعم، على سيرة الأمطار يمكن بالأمس وقبل يومين كان هناك ربما زخات من المطر في المساء عندنا في عدن فهذا حاجة حلوة يعني رطب لنا الجو.
1: الحمد لله،
0: الحمد لله، إن شاء الله يستمر كده زخات فقط. عندك حماية ناصر؟ ملا أنت عندك في المناطق الجبلية مستمعينا، صنعاء سجلت العظمى 32 والصغرى 17 حالة طقس، والرياح في صنعاء صحو غائم جزئيا، أمطار متفرقة معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا، والصباح الباكر أرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: متى آخر مرة رحت تعز؟
0: ياه، يمكن 7 سنوات.
1: ما شاء الله. طيب، تعز طبعا جو هذه الأيام جميل جدا، وبالذات اللي ساكنين في المناطق الجبلية، أمطار وغيوم وحاجات حلوة بصراحة. في تعز العظمى تسجل 34 والصغرى 19، والطقس يكون غائما جزئي مع توقع لأمطار رعدية، الحرارة معتدلة خلال النهار، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة.
0: نعم، الذمار العظمى هناك 31 والصغرى 12، وحالة طقسها كصنعاء.
1: الضالع العظمى تسجل 34 والصغرى 22 مع طقس صحو إلى غائم جزئيا، وتوقع الأمطار رعدية، تعتدل درجة الحرارة خلال النهار، والرياح تكون خفيفة نسبيا.
0: نعم، إب، ولكل متابعينا من إب، العظمى هناك سجلت 31 والصغرى 14، حالة طقس والرياح في إب غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: سمعتي عن شلالات النادرة في إب؟
0: لا، أنا عارف إن إب حلوة.
1: أيوة، في منطقة فيها شلالات، في منطقة النادرة فيها شلالات جبلية رهيبة جدا، كمية الخضار سبحان الله في المنطقة، وعذوبة الماء اللي ساقط من مسقط الجبل إلى البحيرة، ما أقول لكش عليك، تحسي كأنه ماء معدني سبحان الله، وبارد.
0: لازم نروح رحلة، لازم
1: إن شاء الله نعصر معنا إحنا. يا أما ورجعناهم هناك، يا أما فطسناهم هناك في البركة. طيب، أخيرا في درجات الحرارة وحالة الطقس، في البيضاء العظمى تسجل 34 والصغرى 16، والطقس يكون صحو إلى غائم جزئي، توقع لأمطار رعدية، تكون درجات الحرارة معتدلة في النهار، باردة نسبيا في الليل والصباح الباكر، معتدلة الحركة بالنسبة للرياح.
0: نعم، في قسم التنبيهات والتحذيرات، نحث الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
1: الشكر موصول للبشمهندس علي باتيسير. نعم. علي جمال باتيسير من المركز الوطني للتنبؤات، اللي أرسل لنا بقائمة درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقع خلال 24 ساعة القادمة. لكل متابعي راديو عدن الغد، طبعا ما تغيبوش علينا، احنا ما زلنا معاكم في أول مشوار من عدن هذا الصباح.

0: عدنا إليكم أحبتنا المستمعين إلى فقرتنا التالية، ألا هي أسعار الخضار والفواكه. سنتعرف عليه سوية نحن وأنتم. أسعارها في سوق الجملة هنا في المنصورة، ونبتدئها في هذه القائمة بأسعار الخضار. معك يا أيمن أول محصول.
1: نبدأ طبعا في البداية في الخضار. على رأس القائمة البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 15 إلى 17 ألف للإجمالي للكمية عشان نقوله بالجملة، لكن بالكيلو السعر يبدأ من 682 إلى 775 تقريبا. فارس العبادي صباح الخير، خلينا نكمل بالآيباد بعد ما نرجع نتواصل.
0: أيضا الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 27 إلى 32 ألف، الكيلو يتراوح بين 1300 إلى 1600.
1: البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوال الوحدة من 20400 إلى 21600، وسعر الكيلو من 850 إلى 900 ريال.
0: نعم الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 4000 وسعر الكيلو من 800.
1: أما بالنسبة للبامية 8 كيلوغرام في السلة الوحدة من 10000 إلى 12000 وسعر الكيلو من 1250 إلى 1500.
0: هو طبعا الخمسين بيزيدوها أصحاب الجملة لأنه في الصرف. الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 14 إلى 15000 سعر الكيلو من 600.
1: الكوسة 15 كيلوغرام في السلة الوحدة من 14 إلى 16000 سعر الكيلو من 933 إلى 1067.
0: نعم الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 15000 سعر الكيلو من 900.
1: أما بالنسبة للبيبار 8 كيلوغرام في السلة، أنت ملاحظوا أن خلال فترة الصيف تزيد حالة نزلات البرد والزكام والسعال؟
0: أيوة في كثير من الحالات.
1: إيش السبب؟
0: تغير يمكن الفصل.
1: علميا سببين، أولا أنه مع الحرارة الجسم يكون ضعيف المناعة لأنه يكون مرهق جدا بسبب حرارة الجو العام.
0: نعم
1: حلو، لهذا يقول لك دائما عشان تساعدي على تبريد جسمك ويستعيد عافيته ويرفع من نسبة المناعة الإكثار من شرب
0: المياه.
1: ثانيا الفيروسات طبعا تكون قوية سبحان الله في فصل الصيف، ونحن نضعف أجسامنا بحكاية أنه نتغسل مع الحماء، ننزل تحت المروحة أو المكيف لو لصت الكهرباء، فهذا سبب انفكشن. البيبر 8 كيلوغرام في السلة وهو من أغنى الفواكه والخضار بفيتامين سي، السلة من 2500 إلى 3000 سعر الكيلو من 315 إلى 375 ريال.
0: نعم البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 20 إلى 30000 وسعر الكيلو من 1200.
1: أما بالنسبة لي
0: الكوبش
1: الحبة الكبير طبعا من 2000 إلى 2500 مباشرة، هذا بالنسبة للحبة.
0: نعم إلى قائمة الفواكه مستمعين، الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 12 إلى 17 ألف وسعر الكيلو من 400 إلى 600.
1: أما بالنسبة لي طبعا الفواكه، لكن بعد الموز الباباي خاصة اللي عندهم نقص في الصفائح، 18 كيلوغرام في السلة من 9000 إلى 10000 ريال، سعر الكيلو الواحد من 500 إلى 556 تقريبا.
0: نعم الحبحب والشمام للكيلو الجرام الواحد يتراوح بين 500 إلى 700.
1: أما الشمام فالكيلوغرام الواحد من 500 إلى 600 ريال.
0: العنب الجبري الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 35 إلى 40 ألف وسعر الكيلو يتراوح بين 1700 إلى 2000.
1: العنب الأسود أو الروضة 20 كيلوغرام في السلة من 50 ألف إلى 60 ألف سعر الكيلو الواحد من 2500 إلى 3000.
0: وإلى قوائم المانجو، مانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 35 وسعر الكيلو من 1200 إلى 1800.
1: مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من 25 ألف إلى 35 ألف تقريبا، موحد الأحجام الكبيرة من المانجو موحد السعر من 25 إلى 35 إلى 20 كيلو، لأن الكيلو الواحد من 1250 إلى 1750.
0: نعم مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 12 ألف إلى 25 ألف وسعر الكيلو يتراوح بين 600 إلى 1300.
1: مانجو بركاني 20 كيلوغرام في السلة الوحدة من 25 ألف إلى 30 ألف سعر الكيلو الواحد من 1250 إلى 1500 ريال.
0: أما ختام المانجو فهو مانجو زبدة 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 30 ألف وسعر الكيلو من 1000 إلى 1500.
1: التفاح البلدي الأخضر المحمر حق ندك الحامض الحلو 20 كيلوغرام في السلة من 20 ألف إلى 30 ألف، أما الكيلو الواحد فمن 1000 إلى 1500.
0: يا سلام. أما الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 11 إلى 13 ألف وسعر الكيلو يتراوح بين 600 إلى 900.
1: البلح والمنصف 20 كيلوغرام في السلة من 20 ألف إلى 45 ألف وسعر الكيلو من 1000 إلى 2250.
0: وختام هذه القائمة مستمعينا الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 25 إلى 30 ألف، وسعر الكيلو من 2500 إلى 3000.
1: الشكر موصول طبعا لإدارة التسويق مكتب الزراعة والري، وعلى رأسهم البشمهندس أكرم سعيد محمد يحيى اللي عدل لنا هذه القائمة. وقبل ما نروح لفاصل، بس تحياتي لكل اللي بيتابعوا البث المباشر: فتحي طائف، ستيف ناشر، سلام بن شعبان، أستاذ أخلاص، أبو خالد حلصم، فارس العبادي، كل اللي طالع تعليقاتهم. أنا سعيد جدا بتواصلكم الآن، وسعيد جدا يا جماعة. أنا موجود اللي مش موجود لازم ديانا موجودة، لازم تتابعوا ديانا تكونوا.
0: يا سلام، أحلى دعاية، شكرا. نروح على فاصل ونعود.

0: أهلا ومرحبا بكم على متن الخطوط الجوية اليمنية وفيما يلي جدول رحلتنا لهذا اليوم.
1: يا سلام، نبتدئ هذه الجدول مستمعينا برحلة 512. أقلعت من مطار عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى جدة في الساعة 5 صباحا.
0: كما أقلعت الرحلة اليمنية 513 من مطار جدة عند 6:10 صباحا ووصلت عند 8:10 من صباح اليوم أيضا.
1: أيضا رحلة 602 أقلعت من عدن في الساعة 6:15 صباحا ووصلت القاهرة أو ستصل القاهرة في الساعة 9:30 صباحا.
0: والرحلة 607 أقلعت من القاهرة أو بل ستقلع عفوا من القاهرة عند 10:30 صباحا وستصل إلى سيئون عند 2 ظهرا.
1: ورحلة 554 تقلع من مطار عدن في الساعة 9:30 صباحا وتصل إلى مطار مومباي في الساعة 4 عصرا.
0: رحلة رقم 855 تقلع من مومباي في الهند عند 5:30 مساء بتوقيت عدن لتصل إلى عدن عند 7 مساء. وطبعا نقول إن شاء الله يا رب كل اللي سافر وكل اللي بيسافر وكل اللي بيجوا الحمد لله على السلامة ورافقتكم السلامة ونواصل الجدول.
1: نعم، رحلة 606 ستقلع من مطار سيئون في الساعة 3 عصرا وتصل القاهرة في الساعة 6:45 مساء.
0: رحلة اليمنية 603 تقلع من مطار القاهرة الدولي عند 7:45 مساء لتصل إلى عدن عند 11:15 ليلا.
1: وختام هذه القائمة مستمعينا وهذه الرحلات 532 تقلع من مطار عدن في الساعة 10:15 مساء وتصل الرياض في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل.
0: طيب نحن نستعد ناصر.

0: وعدنا إليكم مستمعينا إلى جولتنا الإخبارية من عدن الغد لهذا اليوم، ونبتدئها بعناوين الصفحة الرئيسية.
1: تحدثنا الصباح اليوم طبعا ديانا عن نقاء القلوب والتسامح في كل يوم مع الطرف الآخر، وهنا عنوان بارز في صدر الصفحة الأولى لعدن الغد: وفود قبلية من شبوة وأبين تصل إلى مطارح العدو طلبا للصلح.
0: أيضا دعوات لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية على أسس مهنية ووطنية،
1: والبدء بترتيبات خاصة بالحوار الجنوبي وسبل تهيئة الظروف المناسبة لإنجاحه.
0: بميثاق شرف لعشر سنوات، حضرموت تتجه لإطلاق صلح قبلي شامل وإنهاء الثارات.
1: وفي الملف الاقتصادي وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطن في عدن، لماذا ترتفع أسعار الأسماك في عدن رغم وفرة المصائد؟
0: ورسالة من يو بعد عودة الخدمة مؤقتا في صلاح الدين تثير تساؤلات حول قرب إعادة تشغيل الشبكة.
1: وهناك طبعا يعني للكل اللي بيعاني من الإيجارات، خاصة متزوجين حديثا أو منتقلين إلى مواقع سكنية جديدة، عدن تحت وطأة إيجارات تبتلع الرواتب تماما. هل تتحول أزمة الإيجارات في عدن إلى قنبلة اجتماعية موقوتة؟
0: وإلى صفحات عدن الغد الداخلية منها نقرأ: باسردة الشراكة مع السعودية خيار استراتيجي تفرض المصالح المشتركة.
1: ويقظة الأهالي تحبط محاولة استدراج أطفال وتسليم مشتبه به للأمن في الحال ما تعز.
0: وفي الصفحة الثالثة: طيران عدن تدشن أولى رحلاتها إلى الدمام ضمن خططها للتوسع الإقليمي.
1: جميل جدا. طبعا هناك في الصفحة الرابعة موضوعات أخرى، ومن بينها الملف الاقتصادي وتحديدا غلاء الأسماك: وفرة في البحر وغلاء يرهق موائد المواطنين، أسماك عدن في حالة غلاء دائم.
0: نعم. أيضا في الصفحة السادسة هناك الخامسة، أنا رحت على السادسة، العديد من الأخبار، مش عارفة بتقرأ أولها يا أيمن؟
1: نعم، هناك طبعا من ضمن التطورات الاقتصادية والمعيشية على مستوى الدبلوماسي: انطلاق مباحثات يمنية مع صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
0: أيضا
1: اجتماع برئاسة الوزير دماغ يناقش تطوير القطاع الفندقي وتعزيز السياحة في بلادنا. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل والشباب والرياضة يناقشان تعزيز التعاون في تمكين الشباب.
0: نعم، أيضا تحرك لتأهيل مبنى الأحوال المدنية بصيرة ورفع كفاءة الخدمات للمواطنين.
1: في الصفحة السادسة عدد من العناوين البارزة، من بينها: عمال مصافي عدن يناددون بالتهميش ويطالبون بإنصاف المتقاعدين وأسر الموظفين ويلوحون بالتصعيد.
0: وبعد 22 عاما من الانتظار، مشروع مياه الزغرور يترقب الطاقة الشمسية لإنهاء معاناة 5000 نسمة.
1: وهناك احتجاجات في التواهي تتواصل اليوم الثالث رفضا لإنشاء محطة غاز وسط حي سكني، علما أن هناك قرارات إدارية في السلطة المحلية قد كانت واضحة وصريحة في منع إنشاء محطات الغاز داخل الأحياء السكنية نتيجة للكوارث التي تتسبب بها في الأيام التي تلي هذا التشييد.
0: فعلا. أيضا تربية قعطبة ترفع شكوى بعد أعمال حفر ألحقت أضرارا بمدرسة الشهيد أكرم الصيادين.
1: عناوين أخرى متعددة.

0: تقرؤونها في طي الصفحات. في الصفحة الثامنة ملف الإيجارات الغالية، وفي الصفحة التاسعة حين تصمت قاعات كليات التربية من سيعلم أبناءنا غدا، وهذا جرس إنذار وناقوس يدق الآن، لأن الإقبال على كلية التربية في جامعة عدن أصبح دون النسب المتطلبة في سوق العمل.
1: فعلا، لدرجة أن بعض الأقسام ستغلق.
0: أغلقت بعضها، أغلق فعلا.
1: نعم، نذهب إلى كتابات كتابنا مستمعينا في الصفحة 10 و11 منها نقرأ على السريع. محمد خالد الحسني كتب: اليمن على عتاب تحول كبير، لكن إلى أي اتجاه؟
0: ودكتور أنور الصوفي كتب موضوع بعنوان المجلس التنسيقي يشبه الفطر الذي يأتي مع المطر.
1: ومهر الباشا كتب: إنها مدينة تسكنك. ونذهب الآن إلى قسم الرياضة المحلية.
0: قسم الرياضة اللي ما ليش دخل فيه به، إنما بنقرأ الأخبار المحلية.
1: بس على فكرة إحنا ما لناش دخل فيها ومتابعينها ونشوف كمية الجماهير في شوارع عدن.
0: إلا بالحق، أنت بتتابع المونديال؟
1: لا، نتابع النتائج.
0: طب النتائج تشجع فرق معين يعني؟
1: يعني الفرق العربية نتمنى لها التوفيق.
0: المغرب ومصر. ناصر تشجع فرق معين؟
2: مليان.
1: مليان.
2: بالنسبة
0: للنتائج اللي ما لحقتش اليوم تطلع من
2: الجريدة.
0: ها. فوز. على الميكروفون لو سمحت. طيب، الأخبار المحلية أولا، نقرأ الأخبار المحلية.
1: لا، نروح على ثاني الأخبار العالمية.
0: نبدأ أولا بالمحلي، سباق صناع الأهداف في المونديال. طبعا ده من العناوين العربية، ونشوف ماش محلي هنا.
1: ما فيش اليوم.
0: كله مركز على المونديال.
1: واليوم أصلا في مباراة كده حاسمة بين مصر والأرجنتين، فنتمنى.
0: حطت حالة على فكرة، المصريين ولاد نكتة فعلا. يقول لك اللهم ضيق مرمى المصريين، أدي الزرار، تمام، ووسع مبنى الأرجنتين، أدي باب المندب.
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، يعني تكون مفاجأة
0: يا رب،
1: لأنه في فرق كثيرة خرجت كألمانيا والبرازيل، فليش لا ما تخرجش الأرجنتين. نذهب الآن إلى أبرز عناوين الرياضة العالمية، ومنها الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج.
0: هنا كانت الصدمة لكل مشجعي البرازيل. اليوفا يهاجم الفيفا بعد تعليق إيقاف الأمريكي بالغون في كأس العالم.
1: ما لها عم ترامب يا جماعة، مش أي عم أو رئيس آخر. أيضا إصابة غريبة تفسد فرحة إنجلترا بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس مونديال 2026.
0: طبعا اليوم بيلعبوا إن شاء الله في كأس العالم في دور 16 الأرجنتين ومصر الساعة 7 بتوقيت عدن، والساعة 3 الفجر لسمار الليالي أمريكا وبلجيكا. ناصر في استحداثات
2: كانت في الليل، فوز فريق اسبانيا على البرتغال 1-0.
0: على ايش
2: هيبي؟
0: فوز اسبانيا
2: على البرتغال في 1-0.
0: هدف وحيد يعني. طيب، الصفحة 15 والصفحة 14 طبعا اترككم لي تقرؤوها.
2: يعني مشجعين كريستيانو،
1: معليش
2: كل المرة
1: يا جماعة، معليش.
0: الحياة والمباريات بالنسبة لكرة القدم يعني حدود، والمسألة مسألة روح رياضية، فمش يعني مش مشكلة يعني.
2: لا، أنا بتنمر عليهم.
0: صح، أنا كنت متحامق وزعلان إنه البرازيل خرجت، بس خلاص تقبلت الموضوع.
1: أنت أصحاب البرازيل كمان، هذا زي ياسر. نذهب الآن إلى قسم المتابعات مستمعينا، وهنا عنوان لافت: الزبادي المثلج ليس دائما خيارا صحيا بديلا للآيس كريم. هنا نقرأ: حذر خبراء تغذية من التعامل مع الزبادي المثلج باعتباره بديلا صحيا مصطلحا للآيس كريم، مؤكدين أن قيمته الغذائية تعتمد بشكل أساسي على المكونات وطريقة التصنيع، ليس على الاسم التجاري للمنتج. وبحسب ما أورده تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الزبادي المثلج قد يحتوي في بعض الحالات على سعرات حرارية دهون أقل مقارنة بالآيس كريم التقليدي، خاصة عند استخدام الزبادي اليوناني كمكون أساسي. إلا أن هذه الميزة الغذائية قد تتلاشى تماما عند إضافة كميات كبيرة من السكريات أو الصلصات أو قطع الحلويات المختلفة. وأوضح مختصون أن عددا من المنتجات التجارية المتوفرة في الأسواق يحتوي على نسب مرتفعة من السكر المضاف، إضافة إلى مواد مثبتة ومحسنة للقوام، ما يقلل من قيمتها الصحية الفعالة ويجعلها أقرب إلى الحلوى منها إلى الأغذية الصحية.
0: إذن جولتنا الصحفية الصباحية وكل الفقرات والخدمات التي قدمت خلال نصف الساعة الأولى من البرنامج انتهت. وطبعا تحياتنا لكل اللي بيتابعوا اليوم البرنامج زي ما قلنا. أم أحمد العقربي كمان كانت تحاول تتصل قبل الهواء. سالم بن شعبان بيصبح علينا، وكمان فارس العبادي من حيي وفتحي وشكري باكسير، يعطيكم الصحة والعافية، شكرا لأنكم بتتابعوا عدن الغد دائما.
1: نروح على فاصل ثم إلى موضوعنا الرئيسي.

0: عدنا إليكم حبتنا المستمعين إلى موضوعنا الرئيسي تحت عنوان إعادة التأهيل. لم تعد مراكز التأهيل والإصلاح مجرد أماكن لتنفيذ العقوبة، بل أصبحت مقياسا حقيقيا لنجاح المجتمع في إعادة بناء الإنسان وإصلاحه. فحين تفتقر هذه المراكز إلى برامج تدريب وإلى برامج التدريب المهني والدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي، فإننا نخاطر بخروج النزلاء دون مهارات أو فرص حقيقية للاندماج، مما يزيد من احتمالية العودة إلى الجريمة بدل فتح صفحة جديدة في يا دكتور عبد السلام.
1: صباح النور.
0: يسعد صباحك، ونحن سعداء جدا بوقتك وبهذه الدقائق منه لتحدثنا ولإثراء هذه الحلقة حول الموضوع.
1: موضوع رعاية السجناء هو موضوع مهم جدا، ونص عليه قانون تنظيم السجون ولائحة التنفيذيات. لكن للأسف الواقع في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا يحتاج إلى إعادة النظر بالسجون والاهتمام بها بشكل خاص، لأنها المرآة الحقيقية للاهتمام بحقوق الإنسان.
0: فعلا. بداية يا دكتور عبد السلام، نريد أن نفهم نحن والمستمعين حول مفهوم إعادة تأهيل داخل مصلحة السجون اليوم. كيف هذا المفرد وهذا المصطلح وواقعه اليوم في بلادنا؟
1: إعادة التأهيل هي غاية رئيسية للبعد الإصلاحي والتأهيل من معاملة السجناء. أما البعد التقليدي فهو التحفظ على السجين في السجون إلى أن تنتهي فترتهم القانونية ثم أطلاق سراحهم. للأسف نحن نعيش واقع يعني نقول صعب جدا بسبب ظروف الحرب اللي تعيشها بلادنا، بسبب الظروف الاستثنائية التي تجعلنا نعاني من صعوبات في توفير غذاء السجناء، غذائهم ودواءهم. ويصعب الحديث في هذا الحال عن توفير برامج رعاية وإصلاح وتأهيل على أسس علمية ومنهجية نستطيع من خلالها إعادة السجين إلى المجتمع عضو صالح مرة أخرى.
0: نعم فعلا، نحن هنا مستمعين نتحدث عن السجون التي هي تحت إدارة الدولة وغير السجون المخفية وما إلى ذلك. طيب يا دكتور عبد السلام، ما الفرق بين السجن كعقوبة تقليدية وبين مركز إصلاح تأهيل في الواقع اليمني؟ هل وصلنا فعلا إلى مرحلة الإصلاح أم ما زلنا في مرحلة العقوبة؟
1: بشكل عام، رغم أنه موجود في بسيط أمل وفي إضاءات يعني هنا وهناك، إلا أننا لا أستطيع أن أقول أننا في مرحلة الإصلاح والتأهيل. فمثل ما قلت، كنا ما زلنا نعاني من توفير غذاء السجناء، نعاني من توفير الصحة والدواء للسجناء، نعاني من البت في قضايا السجناء وفقا للأوقات القانونية المحددة في قانون الإجراءات الجزائية من خلال نقلهم إلى المحاكم والنيابات. في ظل هذه الظروف الصعبة لا نستطيع أن نتحدث عن برامج الإصلاح والتأهيل، علما بأنه لا يوجد في ميزانية المصلحة أي اعتماد خاص برامج الرعاية والإصلاح والتأهيل، وأن كل ما يقام هو

0: يرغب جهود شخصية أو برامج دعم من بعض منظمات المجتمع المدني أو منظمات الدولية هنا وهناك، إلا أنها غير مخططة على أساس علمية نظرا لغياب الاعتمادات. أما بالنسبة للغناء والدواء والنقل السجناء فهي تعاني من شحة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار التي انعكست سلبا على الكميات الغذائية التي ينبغي أن يحصل عليها السجناء.
1: نعم. طيب يا دكتور عبد السلام، لماذا لا يعتمد مثل هذه البرامج في هذه السكون؟ أم أن وضع البلاد لا يسمح وهنالك أكثر من عذر؟
0: لا لا لا لا لا، الوضع البلاد يسمح، هذا إنسان مقيد حريته ينبغي، لكن ينبغي أن يكون هناك بذل مزيد من الاهتمام من قبل الأخوة الأعزاء في وزارة المالية واهتمام من الحكومة بهذه الفئة، هذه الفئة اللي يقول يعني وضعت ظروفها الاقتصادية والاجتماعية وربما السياسية في السجون، و يعني اللي يحتاج الى اهتمام خاص، لانه يعني ما يتلقاه السجين داخل السجن سينعكس مستقبلا في المجتمع من خلال خروج هؤلاء الاشخاص الى المجتمع. فاذا تحصلوا على برامج رعايه وصلاح وتاهيل تكون فرص توبتهم واعادتهم الى الصواب اكثر.
1: فعلا دكتور عبد السلام، انت اسلفت وذكرت ان لا توجد هناك برامج يعني معتمد وانما هي فقط جهود فرديه، لكن نود ان نسال ما البرامج التدريبيه الموجوده حاليا يعني حتى وان كانت شحيحه داخل السجون، وهل لا تراها فعاله وقادره على تاهيل النزيل نوعا ما بعد خروجه؟
0: أيوة طبعا، هناك في بعض الأنشطة المتفاوتة مثل الوعظ والإرشاد، تحفيظ القرآن الكريم، مثل التربية والتعليم عن الدراسة، يعني عاد طلابنا في مثلا السجن المركزي يعني خلصوا اختبارات الثانوية العامة أو امتحانات الثانوية العامة، بعض البرامج التي تأتي من قبل بعض المنظمات المجتمع المدني تدريب وتأهيل بعض السجينات أو السجناء، لكنها ليست من ضمن الخطة المركزية للمصلحة لعدم وجود اعتمادات نستطيع على أساسها ننطلق ونعد خطط مركزية طوال العام.
1: طيب أيضا يا دكتور عبد السلام، إحنا يمكن قبل فترة استقبلنا مكتب رئيس مكتب محو الأمية في عدن، وخبرنا إنه كان هنالك دورات تدريبية لمحو الأمية في سجناء في السجن كسجن المنصورة.
0: صحيح، أنا قلت لك التربية والتعليم يعني بمعنى التدريس. الجهاز المركزي لمحو الأمية مشكورا يعني يقوم بالعديد من الأنشطة، ويريد كذلك ويسعى معنا إلى تعميم هذه التجربة ليس على مستوى محافظة عدن فقط ولكن على مستوى السجون في كافة البلاد، يعني المحافظة المحررة بالذات
1: إن شاء الله. طب إلى أي مدى يسهم أو يساهم غياب التدريب المهني في ارتفاع معدلات العودة للجريمة بعد الإفراج؟
0: التدريب المهني هو حاجة أساسية جدا، لأنها تعين السجين على امتلاك حرفة مهنية يستطيع من خلالها أن يقاوم يعني الوضع المعيشي الصعب ويستطيع أن يوفر له لقمة شريفة. هذا التدريب نحن نحتاجه بشدة، حاجة ماسة في السجن المركزي عدن أو في بقية السجون.
1: فعلا يمكن نحن في حاجة إليه. طيب يا دكتور عبد السلام، البعض بيقول لك إنه في بعض السجناء بيدخلوا في جرائم قليلة جدا بسبب يعني يمكن عدم التأهيل وعدم التدريب وعدم وضع ربما زي ما ذكرت إنه يكون في خطة، يخرج بعد انتهاء مدته يمكن أخص من كما دخله.
0: يعني بهذا المعنى العبارة هي صحيحة إلى حد ما أو إلى حد كبير. السجون إذا لم تكن يعني مراكز للإصلاح والتأهيل وإعادة تدريب السجناء وتقويمهم بحيث يعودوا إلى المجتمع صالحين، قد تكون هناك بعض المقومات التي تجعل التوبة توبة ذاتية للسجين، ارتكب خطأ فيشعر بالندم، لكن كلما توفرت برامج رعاية وإصلاح وتأهيل كلما كانت فرص التوبة والاستقامة أكثر. فإما أن يكون السجن يعني مدرسة لإعادة إصلاح التأهيل، أما أن يكون أغلى مكان في العالم لتبادل الخبرات الإجرامية.
1: فعلا. أيضا يا دكتور، نود أن نعرف العلاقة بين البطالة بعد الإفراج والعودة إلى السلوك الإجرامي في البيئة اليمنية.
0: الجرائم العود، الجرائم العود او جرائم التكرار والعوده للسجون خطيره جدا، خاصه في الفتره الاولى من اطلاق سراح السجناء. فاذا الضغط الاجتماعي يلاحق السجين ورفض عبوره في الاعمال سواء في القطاع العام او القطاع الخاص، وعدم تخصيص حصص معينه في هذين القطاعين لهؤلاء الناس حتى مساعدتهم ودعمهم واعانتهم للاستقامه، يجعل فرص العودة للانحراف أكبر من اللازم.
1: نعم. طب ما أبرز التحديات الصعوبات التي تواجه تنفيذ هذه البرامج داخل مصلحة السجون؟
0: أبرز هذه الصعوبات والتحديات، أولا إيش نقول، عدم وجود اللوائح التنظيمية أو عدم إقرار اللوائح التنظيمية التي نقطع عليها قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية. قانون تنظيم السجون صدر رقم 48 لعام 91، ولائحته التنفيذية رقم 299 لسنة 221 لسنة 1999، نصت على ضرورة إصدار العديد من اللوائح. هذه اللوائح لم تصدر. ثم عدم وجود اعتمادات مالية مناسبة تليق بالكرامة الإنسانية للسجين، سواء على مستوى الغذاء أو الدواء أو انعدامها في برامج التدريب والتأهيل. هذه ثلاث رسائل. والرابعة عدم وجود كوادر مؤهلة مدربة في السجون المركزية تستطيع أن تؤثر تأثير إيجابي على سلوك السجناء بحيث يخرجوا مواطنين صالحين. فما زال البعد العقابي التقليدي هو المسيطر والمهيمن على العقليات.
1: نعم. طب برأيك يا دكتور عبد السلام، لماذا لا توجد كوادر مدربة في هذا المجال تحديدا؟ هل هو يعني نقص وعي أم أن رؤيتهم أن وضع البلاد لا يسمح لذلك؟
0: أنا ما قدرش أقول أن وضع البلاد لا يسمح بذلك، يعني وضع البلاد أو كلنا يعني معلقها على شماعة الحرب، هذه مشكلة يعني أو عذر ينبغي أن نتشبث فيه. للأسف هناك الكثير من التحديات الموضوعية والذاتية التي تتطلب تكاتف الجهود وترجمة حقوق الإنسان من القول إلى الفعل. ما زلنا في مرحلة القول ونحتاج إلى ترجمتها فعليا إلى العمل إلى واقع إنساني. ففي السجون إما أن يخرج سجين يعني نافع للمجتمع، وإما أن يخرج وهو حاقد على المجتمع.
1: فعلا. طيب يا دكتور عبد السلام، يعني من خلال البرامج التدريبية القليلة التي كانت تنفذ، وباعتبارك رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح مصلحة السجون سابقا، هل هنالك يعني قصص نجاح ربما أو أمثلة إيجابية لبعض النزلاء؟
0: طبعا خرجت في العديد من السجناء اللي تحصل على برامج رعاية وإصلاح التأهيل مثل نحو الأمية، في بعض التدريبات اللي كانت من سابق مثل التدريبات على إصلاح المكيفات، على تدريبات السباكة، على الكهرباء. لكن هذه هي مثل ما قلت لك ليست مستمرة. نحن نتكلم على الاستدامة، غياب الاستدامة هو الذي يضر بالسجناء. أما بوجود البرامج فهو يعني ما بين الفينة والأخرى، تظهر برنامج هنا وبرنامج هناك، وبعض المنظمات الدولية أو منظمات المجتمع المدني أو الأجهزة الحكومية مشكورة. ما نحتاجه هو تفعيل اللجنة العليا للسجون وقيام كل الوزارات عبر مكاتبها في المحافظات بأداء واجباتها نحو السجناء، مثل مكاتب التربية والتعليم، مثل الصحة، مثل الشباب والرياضة وغيرها من مكاتب الوزارات.
1: نعم. ربما هذه جزء من الحلول. أيضا هل هنالك حلول واقعية يمكن تطبيقها في ظل محدودية الموارد؟
0: في ظل محدودية الموارد ينبغي إعادة النظر في الاعتمادات بما يتناسب مع الارتفاعات الحاصلة في السوق الحر. الاعتمادات أصبحت تعاقل في المبلغ المعتمد للتوفير، يعني مثلا 100 كيس دقيق قبل سنة أصبح هذا المبلغ لا يوفر إلا ممكن 70 أو 80 كيس دقيق، والحصيلة أن الأسعار ترتفع، الكمية تنخفض.
1: نعم. طيب هذا ربما آخر قبل الختام، كيف تؤثر الظروف الحالية على مثل هذه البرامج في السجون؟
0: تأثر تأثير سلبي للأسف، يعني تأثر تأثير سلبي في انعكاس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الأوضاع المحيطية للمجتمع، والسجن هو مرآة للمجتمع. فالذي نحتاجه حاليا هو إعادة النظر تشكيل لجنة حكومية أو من لجنة من وزارة المالية لإعادة النظر في الاعتمادات وفي الاحتياجات اللي نحتاجها. نحن نحتاج أن ننطلق من 4 أركان رئيسية، وهي أولا المنشآت وكيفيتها وكيفية لياقتها لاستيعاب الخدمات، الفعالية الاستيعابية للسجناء، التصنيف السجناء، ترميم المرافق الصحية والسكنية للسجناء، هذا واحد. ثانيا تدريب وتأهيل موظفي السجون ليستطيع أن يؤثروا تأثير إيجابي. ثالثا توفير الخدمات من غذاء ودواء ونقل للسجناء إلى المحاكم والنيابات، سواء كانوا السجناء رهن المحاكمة والتحقيق أو السجناء المحتاجين الذين يحتاجون إلى نقلهم إلى بعض المستشفيات لتقديم الخدمات الصحية. ثم الانفتاح على منظمات المجتمع المدني وعلى المجتمع، لأن السجين سيأجى من المجتمع وبعد فترة معينة طالت أم طفرت سيعود إلى المجتمع. فمن المهم بمكان أن نتيح له قنوات اتصال ما بين السجين وبين المجتمع من خلال هذه المنظمات.
1: فعلا يا دكتور عبد السلام، احنا ربما وصلنا الى الختام، لكن اريد ان اسمع منك رسالة اخيرة توجهها ربما الجهات المعنية للمجتمع ككل حول موضوع الاصلاح والتأهيل داخل مصلحة السجون اليوم.
0: طبعا انا اقول يعني الجهود اللي تقوم فيها قيادة وزارة الداخلية ورئاسة مصلحة السجون السابقة كانت جهود مشكورة، إلا أن الأوضاع يعني أحيانا تزيد من المعاناة. أنا استلمت عملي كرئيسا لمصلحة التأهيل والإصلاح في 21/6، يعني تقريبا قبل حوالي أسبوعين من الآن أو 3 أسابيع. أناشد من خلالكم وعبركم الجهات الحكومية وبالذات الأخوة في وزارة المالية ودولة رئيس الوزراء بالتكرم بالتوجيه بإعادة النظر في الموازنة العامة لمصلحة السجون في حدها الأدنى، بحيث أنها تستطيع أن تلبي سياسة الدولة بإعادة تأهيل وتدريب السجناء وإعادتهم للمجتمع أعضاء صالحين يخدموا المجتمع.
1: إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق يا دكتور عبد السلام، وإن شاء الله في لنا لقاءات أخرى حول هذا الموضوع، وإن شاء الله يكون الوضع قد تغير.
0: نتعشم جميعا أن الوضع يتغير بجهود المخلصين في الدولة والحكومة ورجال المجتمع المدني ووسائل الإعلام التي تبحث مثل هذه الأوضاع والقضايا الإنسانية الرائعة. والشكر موصول لكم أنتم لأنكم أثرتم مثل هذا الحديث، دائما يقال أن السجون حديث في سجون. شكرا.
1: شكرا جزيلا، كان معنا عبر الهاتف دكتور عبد السلام علي صالح، رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح مصلحة السجون سابقا.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الأعزاء ومتابعينا إلى فقرتكم الخاصة في المساحة التفاعلية بكم حول موضوعنا لهذا اليوم. وسؤالنا التفاعلي مستمعينا، برأيكم ما مدى تأثير غياب التدريب المهني داخل السجون على ارتفاع معدلات العودة للجريمة؟ تواصلوا معنا عبر أرقامنا 781-951-21 أو الهاتف الأرضي 387-913. ومعنا أول اتصال يا ناصر. ألو، يا صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: صباح النور.
1: كيفكم؟
0: تمام الحمد لله، أنت كيفك؟
1: صباح الخير ناصر فايز الرائع. صباح الخير المفاجأة العندليب أيمن. صباح الخير المبدعة ديانا.
0: يسعد صباحك.
1: طبعا الموضوع جميل، تحية لضيفكم الدكتور عبد السلام.
0: ها؟ أيوة.
1: وأميل أنا أتحدث عن تجربة، أنا عجبني أتذكر الزمن الجميل صراحة.
0: تفضل، وإحنا عجبنا إنه نستفيد من الزمن الجميل.
1: الزمن الجميل، ولذي عارف إن دائما أجيبكم زمن جميل.
0: يا سلام.
1: أذكر في العام 79.
0: أيوة.
1: 79 شكل منصورة.
0: أيوة.
1: تعين واحد اللي هو عمي الله يرحمه العقيد الجد عبد الله عبد الكريم، مكنا بالجد. أيوة. عاطفت لنا على السجناء وناس سكنوا بالجد، وأيضا سعيد فارع كان مدير السجن، هذا عمي كان مدير عام السجون، ومدير السجن كان سعيد فارع من التواهي، يمكن وهو صغير يذكره ناصر فايز. سعيد فارع كان ساكن السفارة اللي كان هندية.
0: أيوة يذكره. نعم
1: سعيد فارع اسمه، ناصر فايز هو صغير يذكره لأنه مات غريب في عام بعد 2000.
0: أيوة.
1: طرحوا فكرة وكنت أنا متواجد، وأنا عدنا كنت أشتغل في حدود 3 سنوات في خدمة مدنية، التقوا بكثير من المنظمات، مش منظمات، كان أول التربية وال
0: أيوة
1: واقترحوا انشاء مصنع او معهد بالاحرى متخصصات في سجن المنصورة. هذا المصنع يتم دعمها اولا من صندوق التقاعد في وزارة الداخلية، ويكون راعي الدخل هذا نسبة للصندوق التقاعد الداخلية، والنسبة الاخرى حوافز ومكافآت للسجناء خاصة اللي يشتغلوا في هذا الجانب، وايضا تحسين الغذاء في السجن. فبدأ المصنع هذا في عام 80 أذكر، أو بأول 80، فبدأ يصنع غرف النوم وأمور كثيرة منها، حتى أنهم فتحوا بعدين فصل للي أن يتعلم يتعلم دراسة من ابتدائي إلى الجامعة، وهذه تقريبا ولف بالدول العربية.
0: أيوة.
1: ففتحوها، فكانت رائعة أن التربية بدو استعدادهم، وكان يعطيهم مناهج للصفوف ويقولهم درسين فترة مسائية وصباحية من التربية، متطوعين من ذوي الخدمة الوطنية اللي هم يخرجوا من الثانوية أو من الجامعة حتى يروحوا يدرسوا في السجن هذا ساعتين ثلاث،
0: يخرجهم
1: في براغ معين يدرسوهم. فكانت تجربة رائعة. أذكر أنه ثلاثة من زملائي حتى أمي عندما زوجوا أولادهم، واحد منهم سفير واحد منهم في الكويت الله رحمه مات، أخذوا غرف النوم من هذا المصنع، غرف فاخرة، واحد منهم سفير زوج وأخذ الغرفة حقه من هذا المصنع. استمر المصنع هذا يمشي حتى 94 عندما حصلت الحرب.
0: أيوة.
1: عندما حصلت الحرب طبعا القذائف وهذا الحرب خرجوا والسجناء خرجوا، فتعرف المصنع للنهب.
0: يا أيوة.
1: الآن أرجو طبعا الدكتور عبد السلام فاهم، وأنا أعرف إنه كان بالداخل يتولى منصب كذا ورجع، إن العيد والتجربة هذه تجربة جميلة، تجربة جميلة مش على مستوى عدن، على مستوى الوطن العربي.
0: أيوة.
1: إذا كان في لبنان أذكر في 2000 عميد الأسرة اللبنانيين دخل وقرية إسرائيل وثانوية عامة وخرج ماجستير، فتجربة عالمية هذه جميلة، بدل ما يخرج واحد مغلطه عدواني يخرج مؤهل. أعطيكم ختام حديثية وطرفة. كان مسجون من أيام بعد الاستقلال وزير الصحة علي عبد الكلدي من يافع، سجنه في الغرض السياسي، فجاء وزير الداخلية كان حين صلاة الصبح فقال لي يا علي عبد إيش تعلم من مهنة؟ يضحك معي لعبه. قال له اشتي نجار. قال له انت وزير المفروض توصل تعليمك. قال ايش تعليمك قدنا وزير؟ قال له يا صالح تصير صدق اشتي نجار عشان ما تدرج شبيه بالسياسه. اقول لي نجار خلاص شبعت من السياسه. انك تلعبه والله وتعلم نجاره وخرج فنان، رغم انه قصته ما يعني يصلح داخل بيته.
0: ما شاء الله.
1: ايضا مقاول الاحمدي، الاحمدي كان مقاول كبير يبنى بيت الاحمدي في المكتب وبنى مشاريع كثيره. هذا سجن فترة ليش النخل كان قاتل يوم صرف كان ممنوع الغاز للخميس الجمعة، وسجنه 6 أشهر. أنا من اللي زرته طيب رجل وديع بس لأنه قانون، والله دخل السجن قال أنا مقاول تعلم برتين، قال ليش؟ قال عشان اخرج وانا مقاول اشعر كيف تكاليف البردين وغوته ونوعيتها.
0: شاء الله يعني بيستفيدوا بالامان.
1: يعطيكم نموذج ان شاء الله. وتحية لكم جميعا والمفاجأة الجميلة اليوم ايمن امين.
0: وتحية طيبة لك يا عم محمد وشكرا جزيلا. في اتصال اخر يا ناصر معنا. اوكي يا صباح الخير.
2: يسعد صباحك يا ديانا.
0: يسعد صباحك يا عوض كيفك؟
2: والله الحمد لله طيبة.
0: الحمد لله دايما يا رب. سمعت سؤالي.
2: وتحية لك والناصر فايز.
0: وتحياتنا لك.
2: والضيف اللي كان قبل ساعة معكم.
0: أكيد هو بحييك. طيب يا عوض ما مدى تأثير غياب التدريب المهني داخل السجون على ارتفاع معدلات العودة للجريمة؟
2: والله هذه يعني للأسف الشديد إنها كانت موجودة. كانت موجودة هذه المهن هذه في السجون خاصة في سجن المنصورة.
0: أيوة.
2: كان في ورش وأنا أذكر مرة كنا نتناقش أنا شخص يعني شخص كبير بالسن. قال لي أنا الغرفة النوم حقي أنا أخذتها من الورشة حق السجن المنصورة.
0: أيوة.
2: وهذا كانت تبتاع يعني بفارق سعر ما بين اللي بالسوق وما بين تبتاع بمبلغ رمزي.
0: حلو.
2: فانا وانا اذكر قبل سنوات لما كان المحافظ دحيح الشعيبي.
0: ايوه.
2: لو لو لو, لو, لو تعرف عنه دكتور احمد دحيح الشعيبي.
0: ايوه.
2: عمل يعني سكن كبير في منطقه صناعيه في خط البريغه اللي هو الان حاليا مقر التحالف. هذا وزاره الداخليه عملته على سنه بتعمله كانت برضه ورش للمساكين اللي عليه معني اللي عليه حكم سنين طويله.
0: ايوه بعدين ايش سوى؟
2: مش عارف ايش اللي يعني المبنى كان جاهز وما تنفذش بعدين لما جت الحرب هنا يعني خلوه مغرب التحالف. والله يعني ناس كثير كانوا يتكلموا يقولوا هذا المبنى كان للمساجين اللي لهم يعني احكام طويله بالسنين يبقوا يدربوهم هنا ويسكروهم هنا. ونحن نتمنى يا ديانا.
0: ايوه.
2: نتمنى انه يكون معانا سجون يعني معروفه.
0: أيوة
2: ما نشي سجون سرية.
0: اي أيوة والله
2: ما نشي سجون سرية ونشي السجين يعني السجين اللي ما اهل او اهل وضبعها يمكن يموت جوع.
0: صح.
2: يعني انا عارف ناس معاهم اولاد مسجونين يروحوا يودون لهم اكل بشكل يومي ياخذوا ثياب منهم يصبونها بشكل يومي يعني اذا ما حد معه دعم بيدعم المسجون هذا بيموت داخل السجن
0: فعلا.
2: يعني السجناء مظلومين بالاكل بالشرب بالسكن بالملبس. وان شاء الله ان يهتموا بهذا.
0: خير.
3: يا صباح النور والعافيه.
0: يا صباح العافيه على قلبي.
3: يا حبيبي قلبي. انت فايز وحبيب قلبي الاكثر ايمن امين.
0: بوجه لك تحيه بس هو مش موجود حاليا.
3: مع الوافر خلص اليوم.
0: لا هو جه كده زياره لنا وخرج.
3: يا قلبي. تمام يا حبيبي تدري على السجون.
0: ايوه السجون والتأهيل.
3: السجون كان صح كلامهم كان اول ورشات عمل.
0: ايوه
3: كان يعني يصنعوا من احسن الصناعة حتى نحن اشترينا من عند جزاء ويلاقي هيانات من الباقي لا تشغلونش هذا سوى هذا ترى.
0: ايوه وصمه المجتمع.
3: وبعدين هو كما ما تقولي ازعلوا عاد يزيد بجرائمه.
0: ايوه
3: والعمل على الاسره. الاهل.
0: ايوه
3: فهملك يدعو منه ويشجع منه والواحد يغلط مش كلنا احنا ملوك ملك
0: صح.
3: وهو يغلط الواحد وبعدين بيرجع لعقله مع مرور الايام والدعم. واما من ناحيه الاهمال بطلوا الميزانيه ما فيش دعم ما فيش تشجيع وكيف الحاجه بتستمر يا بنتي. اي
0: والله
3: غير ما فيش دعم وما فيش يعني متابعه من الحكومه. لا بس اسم مطروح الاسم. ايوه اما انه الدعم والاعتراف

0: ليه لا؟
1: والمفروض يكون في اهتمام بهذه الشريحة،
0: في
1: الاهتمام
0: بكل مكان مش إلا بالسجون.
1: اي والله
0: في المرفق يحترموا العامل، هو بيحترمهم بكل حاجة، مش يكون اهمال اهمال اهمال وكب الله عليك بتعمر البلاد.
1: فعلا.
0: وبعدين يا ست الكل، ما فيش كما ما تقولي، كله حقد وحسد.
1: قلوبهم مليانة.
0: كله حقد وحسد.
1: قلوبهم مليانة، المفروض
0: قلوبهم مليانة
1: يصفوها.
0: كل واحد يخرف وقت ثاني، يلا اقتربت البلاد.
1: وصلنا ما وصلنا إليه اليوم.
0: الحمد لله، نحمد الله ونشكره.
1: الحمد لله.
0: شكرا يا حبيبة قلبي انتي وناصر وأيمن أمينة، بلغوا تحياتي وتقديري إليه.
1: أكيد يوصل. شكرا يا خالة، الله يعطيك العافية، احنا سعداء ونسعد دائما باتصالك الجميل. في اتصال آخر يا ناصر؟ مين معنا؟ ألو، يا صباح الخير.
2: يا صباح الورد والسعادة.
1: يا هلا وغلا، يا سعد صباحك.
2: يسعد صباحك ديانا، وأحلى صباح لناصر وللمستمعين، وكمان أيمن تحياتنا له، ونور اليوم معاكم.
1: مفاجأة اليوم جبنا لكم.
2: الله يسعدك، وتحياتنا له وللضيف الكريم اللي أعطى في الموضوع اللي كان فعلا يا ديانا موضوع مهم جدا. تشكروا على أنكم أعطيتوا
1: مساحة،
2: تصدد مساحة وتصدد على هذا الموضوع، لأنه فعلا إنساني نفسي وجزء من حياتنا. فهؤلاء استقناهم جزء من المجتمع، جزء من أهلنا، وهم جزء مننا، فنحن نتمنى أنهم يخرجوا للمجتمع بشكل أفضل ويخدموا المجتمع. هم جزء لا يتجزأ من المجتمع، مهما كانت الظروف الحياة والمجتمعية عليهم، حصلت جريمة أو شيء زي ما قلت، مش نهاية المطاف أو نهاية الشخص هذا، هو نفس الشخص يا ديانا نفسيا بيشعر أنه خلاص تحطم. يمكن ظروف معينة، مش كل اللي بالسجن أصلا كلهم يعني ملامين، أحيانا حتى يدخل واحد مسكين بطريقة ظلم، فتخيل مأساة مأساة الشخص هذا
1: مع القهر بيزيد زيادة
2: صراحة. فنحن نقول هذا أكيد أنه يكون يعني عدم تأهيل هؤلاء الناس، وعدم يعني من دون إصلاح، من دون دكاترة نفسيين، من دون عمل لهم تنظيم معين لظروفهم الحياتية في داخل السجن حتى يخرجوا بالشكل السوي للمجتمع، أكيد ما بنستفيدش حاجة. يعني أتمنى من كل الشرط والمسؤولين على هذا، القائمين بالقضاء في الأمن، أنه بدل ما ينظروا كيف أنهم وقعت هذا الواقع، وأنه يتباهوا بأن إحنا قبضنا على أشخاص خلية إجرامية، خلية إرهابية، خلية مخدرات، لا، أنتوا الآن لما تصوروا كيف أنكم وصلتوا لهذا الحد من الأمن وهذا، لا، كمان صوروا أنكم كيف خرجتم هؤلاء الناس بالشكل السوي للمجتمع.
1: أيوة،
2: أتمنى هكذا. يعني أنت عملك مش أنك تمسك تقبض على هذول الأشخاص وتقضي عليهم داخل السجن، أو أنك تأدبهم، لا، أو زي ما قال عوض للهدم، لا، نحن نخرجهم للمجتمع بالشكل السوي. فأحيانا نحن لازم نعرف أنه هذا الشخص ما حد داري إيش ظروفه. يعني الشخص اللي بيشتغل بهذا المجال بالأمن والشرطة لابد أن يكون جنبه دكتور نفسي يا ديانا في كل العالم.
1: أيوة، هو المفروض يكون في مراكز الإرشاد الاجتماعي والنفسي. أيوة،
2: دكاترة نفسيين. أيوة، لأنه أنت لما بتسمع هذا الشخص هو نفسيا لما بيكلمك على قضيته وبيتكلم، أنت تأهله تتكلم، تعطيه الجوانب السيئة في هذا الموضوع، تعطيه أنه أنت مش نهاية هذا الشيء، أنك إن شاء الله بتخرج أفضل. حتى بديننا الحنيف وديننا الكريم يا ديانا، أنه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث بعد المعنى أنا مش حافظه، لأنه يعني في ناس كانوا يؤذوه هكذا، فقالوا له انهم ينهوهم، جبريل قال يمكن يطبق عليهم الجبلين، قال لا، لعله يخرج منهم واحد صالح. فنحن هذان 150 نفر اللي بالغرفة عاد المسكونين، يخرج منهم اثنين يكونوا يصلحوا في المجتمع. حتى لما يخرجوا برضو الأهلهم لذويهم بيأثروا عليهم، يعني أنا بأثر على أسرتي، بأثر على أولادي، بأثر على أخواني، بأثر على المخلدين. فنحن همنا الوحيد انهم يخرجوا بتأهيل وإصلاح للمجتمع، مش بغرض ان احنا نهدمهم او خلاص نقضي عليهم انه مجرم خلاص. لا، من انت عشان تكون القاضي والجلاد وكل شيء عشان تحكم على هؤلاء الناس؟ واخيرا اتمنى حتى نظرتنا نحن كمجتمع يا ديانا تكون نظره رحيمه، نظره يعني
1: تتغير،
2: تعطي اكيد في كل العالم. يعني الغربي اللي هو نعتبر نقول كفار، هم يتعاملوا مع هؤلاء الناس برحمه، وانه هذا شخص من الاشخاص اللي ممكن يخرج للمجتمع بشكل سوي. فأتمنى زي ما ذكر الأخ عبد السلام أشياء كثيرة تتغير، نواكب المرحلة يا ديانا. إحنا بتقولنا أشياء ما زالت قبل 20 سنة وقبل الألفينيات خلاص تغيرت العالم كله، من تأهيل من إصلاح، لأنه الجرائم حتى تختلف من 10 سنين إلى 10 سنين يا
1: أيوة.
2: ديانا تختلف، تختلف يا جماعة تختلف، وشخصيات الشباب والناس تختلف برضه. عموما الموضوع طويل، لو عطي الفرصة لغير يعني كثرت وطولت، لكن
1: الموضوع
2: يا رب
1: أصلا له شيق ومهم
2: وموقع والله العظيم، إنساني إنساني البحت يعني. فأتمنى النظرة الإنسانية من كل الموجودين، والتعامل الطيب أعضاء النيابة يا جماعة يا سادة القضاء، تعاملوا بمعاملة يعني نظرة إنسانية ونظرة عادلة في هذا الوضع إن شاء الله.
1: إن شاء الله
2: والإسراع
1: يسمعوا.
2: كمان
1: أيوة الإسراع في القضايا
2: والإسراع أي صراحة بصراحة أمور كثيرة ديانا يعني، يا ريت عدد الموضوع كمان يفتك مرة واثنين ثلاثة
1: إن شاء الله. منحاول إنه نستكمل بقية أجزاء هذا الموضوع، وأنا أشكرك جدا أستاذة منى على مداخلتك. شكرا جزيلا.
2: شكراً.
1: في اتصال يا ناصر ولا رأت؟ أوكي نقول ألو يا صباح الخير.
3: أهلا يا صباح النور عليك يا ديانا.
1: يا هلا وغلا بالغالية،
3: تحياتي ليك ولناصر
1: وتحياتنا لك
3: المتصلين، والفاتورة تسلمها الأستاذة منى طولت علينا.
1: سمعتي استنونا
3: أيوة.
1: ما يغلقش عليك يا أبو حمزة
3: حبيبي، وتحياتي للأستاذ أيمن كان متواجد وكان نهار حلو يعني. وأشكر الأستاذ اللواء الدكتور عبد السلام، يعني يتكلم بشفافية جدا جدا حلوة ومصداقية. فنحن يا ديانا كل كلامنا لما كنا زمان في عدن، لما كنا حتى السجون لما كانت زمان في عدن يعني كل شيء جميل كان، حتى السجن كان جميل في عدن. فكان الواحد لما نستجن والله أنا أعرف ناس يعني كانوا مسجونين يخرجوا ما شاء الله سمعان وبيت قول كان مغترب ما كانش مسجون صدق، وكانوا يعلمونهم المهن. وزي ما قالت أم محمد، زي ما قال أستاذنا الفاضل محمد فاضل، كان في ورش عمل وحق النجارة ده من صدق الكل فترة الثمانينات، كان المنتج الرئيسي من السجون، من السجنة يعني غرف النوم والأبواب والكراسي مش عارف إيش، كان المنتج ومنتج قوي جدا يعني. وكان كمان يعني اللي ما عنده شيء حاجة ما هنا ولا شيء، أقل حاجة المتعلم فيهم يأخذ الأميين يدرسهم يعني. كانوا يخرجوا من السجون ومعاهم مهنة، معاهم رؤية، معاهم حاجات كثيرة. الآن زي ما قال الأستاذ عبد السلام، نتمنى توسعة بعض الغرف أو الأماكن، لأنه يا ديانا الآن لما تخلي 40-50 متهم بغرفة واحدة، أنت تحطي القاتل على المغتصب على المخدرات على تحطيهم بمكان واحد، وكل واحد ينقل طباعه للثاني يعني. وبالذات السجن هذا القصر يعني أو 18
1: الأحداث أيوة
3: الأحداث أيوة 18 و19 هذا ما ينفعش يجلس بمكان فيه ناس مجرمين وناس كبار في السن.
1: أيوة يعني دي نقطة مهمة. أيوة
3: نحن وديناهم مثلا عمل حاجة بسيطة يخرج من نحن بأفعال وأكثر حاجات تأزمت من نفسيته هو نفسه يعني،
1: وإلا بيخرج منتقم وشرير وبيصلي
3: أيوة
1: عمل أكبر من اللي سوا.
3: ننتقم من داخل السجن مش من برا السجن. من برا السجن عمل جريمة بسيطة مثلا منقول سرق حاجة بسيطة لكن إيش اللي لاقوه داخل السجن.
1: أيوة
3: أيوة يعني نحن هنا نتمنى. وكان والله زمان يا ديانا ينزلوا كم من بنات نزلوا في اللي كانوا يدرسوا كل التربية على النفس كم دا زاروا السجون النسائية والسجون الرجالية كمان، وجلسوا معاهم وتكلموا. لا كان في ترتيب، كان في احترام كان في كل شيء يعني. مسجون صحيح بس لك حقوق ولك واجبات ولك كذا، مش انك انسان مسجون مهمش او ما لك اي حاجه خلاص قدك مسجون، لا كان له صوت وله كلمه. ويا من المساجين يا ديانا كملوا جامعات من داخل
1: أيوة.
3: السجن يعني. نتمنى زي ما قال عواد، زي ما قال سيد محمد فاضل الساده منى، كلهم نتمنى يعني التحسين والظروف لأحسن. احنا هذه عدن نتمنى لها أحسن وأحسن، وكل حاجة تمنيات يعني نتمناها.
1: احنا نأمل عشان التمني في الماضي احنا نأمل في المستقبل. يسعد نهارك يا أم حمزة وشكرا على مداخلتك. بالأول والأخير أي شخص يغلط يحتاج إلى فرصة، مش نهاية العالم يا جماعة، واحنا مش رب العالمين عشان نحاسب لدرجة الموت ولدرجة مناظر شنيعة جدا ما تقام في السجون. معنا اتصال ونقول ألو يا صباح الخير. آخر اتصال ناصر يقول صباح الخير.
4: ألو
1: ألو
4: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا هلا وغلا.
4: كيفكم؟
1: تمام الحمد.
4: حياتي ليك والمخرج والأستاذ أيمن أمين ابننا، سمعنا صوته اليوم المميز والله. أني قصص ممكن ما لا سبحان الله الإنسان لما يولد على صوت.
1: أيوة
4: ألو
1: أيوة معك يا خالة. خالة تسمعينا؟
4: الو
1: يا خالة أنا اسمع.
4: الو الو
1: الو خالة اسمع راحت. طبعا يا خالة اسمع احنا نسمعك كنا، بس انت يمكن سامعتنا من الراديو مش من الجوال، فمعليش. سعادة جدا بكل الاتصالات. ناصر يقول خلاص. طب انا يا ناصر نروح على التعليقات لهذا اليوم وعلى السريع. ابو حنين قال ثابت اصبحت مستودعات للبشر تجمع فيه كل انواع الوضائع من متعاطي مروج وقاتل ومزور الى اخره، حتى الذي عليه ديون معاهم ويخرج من السجن قد معه دكتوراه في جامعة تخصصات الإجرامية. طبعا يبدا من سجن الشرطة مختلط وبعد التأهيل الى النهائيات في سجن المركزي يتخرج معه الدكتوراه. هذا طبعا رأيه. طبعا لو أرادت الدولة إقامة سجن إصلاح وتهذيب لعملات ووفرت لهم شيء اسمه اكتساب مهارات ومهنة يتخرج ومعه صنعة ويبقى تحت المجهر. تخيل لو أن في مكان مخصص مثل الهناجر يجمع التخصصات وعمالة كلهم محكوم عليهم بالسجن ويعملوا أعمال نجارة أو أعمال حديدية وتشكيل الحديد، وداخل المشروع ينقسم إلى ثلاثة مثلثات للمشروع وثلاثة لمصلحة السجون وثلاثة للسجين، وبهذا يخرج السجين وقد معه مبلغ محترم في حسابه وبهذا يفتح مشروع خاص به. ودمتم بخير، يسعد صباحك يا أبو حنين. وفعلا يعني هو المفترض يكون هذه السجون المكان للتهذيب ومراجعة النفس وللإصلاح، يعني مش تخصصات تخرج وأنت معك أشياء. طبعا هنا أيضا خالد علي يصب علينا ويقول يسعد كل أوقاتكم. السجون أصبحت مرتعة للعقاب ومرتعة للقتلة والمخربين الذين مستفيدين من سجنهم دون محاكمة، بعيد عن المطالبة بالمحاسبة من قبل المتضررين أو الأخذ بالثار، فهم في السجون آكلين شاربين مخزنين. مع الأسف الشديد أنه فعلا موضوع القات في السجون والسيجارة وما إلى ذلك، هذه أشياء المفروض على الجهات المختصة النظر إليها. منصور فيصل سيف، متى ما كانت موجودة الدولة صح ووجود العدل هو أساس كل شيء، أما السجون اليوم حدث عنه ولا حرج. السجون اليوم يهرب منه الجاني والمجني عليه، يصبح مظلوم وظالم يتمتع في الشارع لعدم وجود دولة أو حكومة التي تحزم في مثل هذه الأمور، لا إصلاح ولا عقاب بالنهاية. أيضا هنا سليم تقريبا سليم يقول لا إصلاح ولا عقاب، مجرد أمر روتيني لمن يعمل مخالفة. مع الأسف الشديد يعني هو المفروض يكون في تدريب تأهيل وما إلى ذلك. طيب تعليقات الفيسبوك يا ناصر، أنا شوي تظهر عندك؟ ساعدني يا ناصر، جاب لي التعليقات كلها ناصر. لا اقريني من عندك يا ناصر. إخلاص ناجي عم بتصبع علينا، يا صباح الأنوار عليكم وأروع قضايا للنقاش. أيضا فارس العبادي صبع علينا، يا صباح الورد. طبعا أنا بقرأ على السريع. شكري باقي السير، يسعد صباحكم وكل خير، صحة وعافية. شوي الصوت يا ناصر في غشواش. نجيب محمد الناعري أي صب علينا، أيضا سالم بن شعبان، وسالم بن شعبان أيضا عم يصب علينا ثلاث مرات. أعتقد إن هنا خلصت. مش عارفة يا ناصر إيش فيه بالصوت،
5: أعتقد مشكلة خفيفة من عندي ولا من عندك؟ سمعني
1: من عندي يمكن.
5: السماعة طبعا معنا كمان ابو خالد حلصه مشارك ما شاء الله بالواتس وبالفيس معنا، وايضا الجميله حقنا ديانا سلطان شاركت معنا، وايضا الزميل ايمن كان متواجد وشارك كمان بالفيسبوك. شكرا باقي سير وهدرك ان كلهم مشاركين معنا.
1: ايضا بالواتساب على السريع عوض، يا صباح الخير. تصور يا ديانا ان المسجونين اذا جبت له دبه ثلج يشوفها اجمل هديه، للاسف الشديد يتمنى شوي هواء نقي. مع الاسف وضع البلاد يعوض. ايضا فؤاد ابو خاطر، صباح الخير والنشاط يا ديانا، صباحك فل يا ناصر، من ضروري الاهتمام بكل من هم وراء القطبان السجون من تأهيل وتدريب وعمل دراسات للأدوانية. دمتم بخير ديانا ولكم جزيل الشكر. الشكر معكم فؤاد أبو خاطر من العنادة. أيضا أم عماد يا صباح الخير، تحياتي لك ديانا الأخ أيمن ولناصر والجميع الطاقم الإذاعي. بخصوص السجون، لابد من الدولة أن توفر ميزانية خاصة للسجناء خصوصا للأكل الدواز زي العصفور عندما يكون في قفص، لابد من الرعاية له وكذلك توفير مهن له في السجن مثل زمان زي النجارة البناء لكي يخرج إنسان ثاني يصلح في المجتمع. أيضا مها محمد علي من الشيخ عثمان عم تصبح علينا وبتقول تحياتي لكم ولجميع العاملين وتحياتي للمذيعات اليوم الحالية مها والمخرج المبدع. صباح الخير والسعادة والعافية والسرور، صباحكم مسرة، الصباح يفوح مهنه رائحة النرجس والياسمين لأجمل متابعين. يسعد صباحك يا مها. أيضا شاف الزعيم عم بيصبح علينا. أم قاسم صباح الخير والسعادة على القلوب الطيبة والرحمة النقية على كل الطاقم. ناصر ديانا يسرى وتحياتي لضيف الجوكر الإذاعة أيمن وتحياتي المستمعين، يسعد صباحك. أيضا هنا أم حمزة عم بتصبح علينا. فارس العبادي يا صباح الخير والأنوار يا فارس والكلمة الطيبة عليك. أيضا سالم بن شعبان. أيضا ذكريات من العنان عم بتصبح علينا وشكرا جزيلا لكل من تابعنا اليوم ولمن شاركنا ومن اتصل إلينا. نتمنى في نهاية، مش نتمنى نأمل لأن التمني هو فعل ماضي وما بتحصلش، لكن الأمل يمكن في المستقبل أن تعود سجوننا تكون مكان للتهذيب يا مستمعينا، أن تكون مكان للإصلاح. في الأول والأخير هو إنسان يستحق فرصة، يعني إحنا بالأول والأخير لا نتمنى أن تكون سجوننا كسجون صدنايا باغريب وغير ذلك السجون القاسية وسيئة السمعة. نتمنى التأهيل والإصلاح ونتمنى الستر والسلامة للجميع. دمتم بخير، هذه الحلقة إلى هنا انتهت، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-3333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

رئيس مجلس القيادة يؤكد أن رحلة طائرة الحرس الثوري إلى صنعاء تمثل خرقا سافرا للسيادة اليمنية وتحديا مباشرا لهيبة النظام الدولي. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يصدر قرارات في عدد من القطاعات. مجلس الوزراء يناقش مستجدات الأوضاع والتطورات المرتبطة بتصعيد ميليشيا الحوثي والانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية. وزير الدفاع يترأس اجتماعا للجنة الأمنية العليا في عدن.

السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيس، أهلا بكم. دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى موقف دولي أكثر حزما تجاه التدخلات الإيرانية السافرة في شأن اليمني، إثر إقدام النظام الإيراني على تسيير رحلة جوية تابعة للحرس الثوري إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية، في خرق واضح للسيادة اليمنية وتحد صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وطالب رئيس مجلس القيادة في لقاء بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن اليوم الاثنين المجتمع الدولي بالتطبيق الصارم لقرارات مجلس الأمن ونظام العقوبات، وفي المقدمة منع استخدام الطيران المدني والمطارات والموانئ لنقل الخبراء أو المعدات ذات الاستخدام العسكري، وتشديد الرقابة على شبكات التمويل والتهريب المرتبطة بالميليشيات الإرهابية، مشددا على أهمية فتح تحقيق دولي في خروقات النظام الإيراني بما فيها حمولة الطائرات التابعة للحرس الثوري التي أغلقت نظام التتبع فوق الأجواء اليمنية. كما أكد فخامة الرئيس ضرورة تشديد العقوبات على الميليشيات الحوثية كخيار سلمي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومضاعفة الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية كشريك وثيق في استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام وحماية الممرات المائية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، موضحا أن القضية اليمنية لم تعد اليوم نزاعا داخليا بل تحديا مباشرا للنظام الدولي والاقتصاد العالمي الذي أصبح رهينة لحسابات ميليشيات إيران في المنطقة. واعتبر رئيس مجلس القيادة أن الخرق الإيراني الأخير يمثل تطورا نوعيا بالغ الخطورة ومحاولة متعمدة لاختبار قدرة المجتمع الدولي على إنفاذ قراراته وكسر منظومة العقوبات وفرض أمر واقع جديد بالقوة، مؤكدا أن الجمهورية اليمنية تعاملت مع هذه التطورات باعتبارها قضية تمس سيادتها ومصداقية النظام الدولي، لأن تجاهل مثل هذه الخروقات سيشجع على تكرارها ويقوض من هيبة قرارات مجلس الأمن. هذا وقد أشار فخامة الرئيس العليمي إلى الدولة

الأساسية وتمويل مشاريع الإغاثة والتنمية وإعادة الإعمار، ودعم البنك المركزي اليمني بما أسهم في تعزيز الاستقرار النقدي إلى جانب تمويل مشاريع الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والخدمات الأساسية في مختلف المحافظات، واستضافة ملايين اليمنيين للعمل والإقامة والتعليم والاستثمار. وفند فخامة الرئيس السرديات الحوثية المضللة وادعاءاتها الزائفة بالدفاع عن السيادة الوطنية، مؤكدا أن هذه المزاعم تتناقض مع طبيعة العلاقة العضوية التي تربط الميليشيات الحوثية بالنظام الإيراني، معتبرا أن الدفاع الحقيقي عن السيادة يبدأ بالالتزام بالدستور واحترام مؤسسات الدولة واحتكارها للسلاح وعدم إقحام الشعب اليمني في حروب عبثية، محملا ميليشيات الحوثية المسؤولية المباشرة عن تعميق الأزمة الإنسانية في البلاد. وقال فخامة الرئيس إن تحميل الحكومة اليمنية أو تحالف دعم الشرعية مسؤولية الأزمة الإنسانية يتجاهل السبب الجوهري للكارثة، وهو الانقلاب المسلح واستمرار عسكرة المجتمع وتقويض مؤسسات الدولة واستهداف الاقتصاد الوطني وموارده السيادية، مشيرا إلى أن هذه السردية تمثل واحدة من أكثر أدوات التضليل التي تستخدمها الميليشيات للتنصل من مسؤوليتها المباشرة عن الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني. أصدر عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت سالم الخنبش ما قرارات في قطاع المياه شملت تكليفات في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي والهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بساحل حضرموت. وقضى القرار رقم 104 لعام 2026 تكليف الأخ المهندس صلاح محمد عوض باضروس مديرا عاما للهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بساحل حضرموت، والقرار رقم 105 لعام 2026 بتكليف الأخوة التالية أسماؤهم حسام خميس عبيد غيثان مديرا عاما للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالساحل، أمين سعيد سالم باحميش مساعدا للمدير العام للشؤون الفنية والمشروعات، فادي عوض سالم الجنزل مديرا لوحدة تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا بدرجة مساعد المدير العام. كما أصدر عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت سالم الخنبش تعميما رقم 6 لعام 2026 لقرار وزير المالية بتعيين مديرا لفرع الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بحضرموت. وقضى التعميم تعيين الأخ زكي سالم عمر مقرم مديرا لفرع الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بحضرموت. كما أصدر عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت سالم الخنبش قرارا بتكليف رئيس لهيئة مستشفى سيئون العام، وقضى القرار رقم 98 لعام 2026 بتكليف الأخ الدكتور عبد الله عوض سعيد نقحان رئيسا لهيئة مستشفى سيئون العام. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي أهمية تطوير إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية المستهدفة في حضرموت وباقي المحافظات بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الزراعي وتعزيز إسهامه في التنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال لقائه بمدينة المكلا المدير التنفيذي لشركة كور إنستاينز للاستشارات منذر بسلمة ومدير منظمة يمن آيد مكتب اليمن ماجد الحاج، بحضور المدير العام لمكتب وزارة الزراعة والري بساحل حضرموت عبد الله العبثاني لبحث مبادرة تعزيز إيرادات القطاع الزراعي بحضرموت. وشدد الخنبشي على ضرورة التركيز على جودة الإنتاج الزراعي ورفع كفاءته بما يحقق التوازن بين متطلبات التصدير إلى الدول المجاورة وتلبية احتياجات السوق المحلي ويسهم في تعزيز إيرادات القطاع الزراعي. كما جدد الخنبشي التأكيد على أهمية تكامل جهود الجهات الحكومية مع الجهات المانحة لتنفيذ التدخلات ذات الأولوية وتحقيق تنمية زراعية مستدامة في حضرموت. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي على أوضاع محافظة الضالع والجهود الأمنية والخدمية والتنموية المبذولة لتعزيز الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال لقائه مع محافظ محافظة الضالع اللواء أحمد قائد القبة، حيث استمع المحرم إلى شرح مفصل حول مستجدات الأوضاع ومستوى أداء القطاعات الخدمية والتنموية وأبرز التحديات التي تواجه السلطة المحلية. كما تناول اللقاء الوضع الأمني في المحافظة والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والعسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على الجاهزية في مواجهة التحديات والتهديدات المستمرة التي تفرضها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المحافظة والمناطق الحدودية معها. وأكد المحرمي أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق

تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار الأمني باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم التنمية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية والتطورات المرتبطة بتصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية والانتهاكات الإيرانية السافرة للسيادة اليمنية. واستعرض المجلس مستوى تنفيذ أولويات الحكومة وبرنامج الإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية والإجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين، مجددا إدانته الشديدة للانتهاكات الإيرانية السافرة لسيادة بلادنا، وآخرها تسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي باعتبار ذلك انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية والقانون الدولي. وأكد المجلس أن استمرار ميليشيا الحوثي في الارتهان الكامل للنظام الإيراني وتقويضها المتواصل لجهود السلام يحتم موقفا دوليا أكثر حزما، مشددا على دعم الحكومة الكامل لموقف مجلس القيادة الرئاسي والتزامها باتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادة بلادنا، مثمنا المواقف الأخوية للمملكة العربية السعودية ودورها المحوري في دعم الشرعية اليمنية وجهود إحلال السلام، داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والشركاء الدوليين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في حماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. واستنكر المجلس التهديدات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المملكة العربية السعودية باعتبارها امتدادا لنهجها التصعيدي لتقويض جهود السلام وزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، مستعرضان التقرير المقدم من وزير الدفاع حول الموقف الميداني على ضوء التصعيد العسكري المستمر لميليشيا الحوثي الإرهابية. وأشاد بالجاهزية العالية واليقظة التي تبديها القوات المسلحة والأمن والمقاومة الوطنية وكافة التشكيلات العسكرية المرابطة في مختلف جبهات القتال، مجددا دعم الحكومة الكامل للمؤسسة العسكرية والأمنية. وشدد مجلس الوزراء على رفع مستوى الجاهزية في مختلف مؤسسات الدولة وتعزيز الاستعداد للتعامل مع كافة الخيارات التي قد تفرضها التطورات الراهنة. هذا وقد أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة للإصلاح المؤسسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخدمة المدنية والتأمينات نائبا للرئيس وعضوية وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية والشؤون القانونية والاتصالات وتقنية المعلومات وأمين عام مجلس الوزراء، على أن يتم الأخذ بالملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس. وتهدف اللجنة إلى قيادة وتوجيه وتنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي الشامل بما يضمن إعادة بناء جهاز الدولة المدني على أسس الكفاءة والاستزامة المالية والحوكمة الرشيدة وتحويله من عبء مالي إلى جهاز حكومي أكثر كفاءة وفاعلية في التنمية وتقديم الخدمات العامة. كما أقر المجلس إنشاء لجنة تنفيذية تتبع لجنة الإصلاح المؤسسي تتولى إعداد وصياغة الخطط التنفيذية والتنسيق ومتابعة التنفيذ الميداني لبرامج الإصلاح. ووافق مجلس الوزراء على خطة عمل التغذية متعددة القطاعات 2025-2030 لمجابهة انتشار سوء التغذية في اليمن، وناقش ما تم إنجازه من خطة عمل المجلس خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، وأقر خطة عمله للنصف الثاني من العام. واعتمد المجلس اتفاقية التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والبرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن ومذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العالمي للرياضات التراثية في إسطنبول، وصادق على اتفاق التعاون التقني في مجال الطيران المدني بين النقل ببلادنا ووزارة النقل بالمملكة المغربية. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من نائب وزير المالية رئيس اللجنة المشتركة حول استكمال عملية الربط الشبكي لفرع البنك المركزي في مأرب مع المركز الرئيسي للبنك المركزي في عدن، واطلع على تقرير وزير الصناعة والتجارة حول مخزون السلع الغذائية الأساسية، إضافة إلى الحملات الرقابية الميدانية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والمغالاة الغير مبررة. ترأس وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن طاهر العقيل في العاصمة المؤقتة عدن
اجتماعا للجنة الأمنية العليا لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية. واستعرض الاجتماع تطورات الموقف الأمني والعسكري في مختلف المحافظات والإجراءات المطلوبة لرفع مستوى التنسيق بين المؤسستين العسكرية والأمنية وتداعيات قيام طائرة تابعة للحرس الثوري الإيراني بالهبوط في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، معتبرا ذلك خرقا سافرا للسيادة اليمنية، محذرا من تغاضي المجتمع الدولي عن مثل هذه الانتهاكات التي ستطال خطورتها الجميع. وأكد الاجتماع جاهزية القوات المسلحة للتصدي بحزم لأي أنشطة أو تحركات عدائية لميليشيا الحوثي الإرهابية، مشيدا بالبطولات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة في مختلف الجبهات. بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان مع الملحق الأمني بالسفارة الأمريكية لدى اليمن ديفيد شوت والملحق القانوني بالسفارة كارلين ستيشن أوجه التعاون الثنائي في المجالات الأمنية وسبل تعزيزها. وتناول اللقاء مناقشة تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتأهيل وتدريب منتسبي وزارة الداخلية ودعم قدرات قوات خفر السواحل بما يسهم في رفع كفاءتها وتعزيز جاهزيتها لتنفيذ مهامها الأمنية. واستعرض وزير الداخلية جهود الوزارة لتعزيز الأمن والاستقرار والإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية في ملاحقة العناصر الإرهابية والخلايا الإجرامية والعناصر الخارجة عن القانون وضبطها، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع الشركاء الدوليين لدعم قدرات الأجهزة الأمنية. أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح أن الصحة النفسية تمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التعافي المستدام وتعزيز التنمية وترسيخ الاستقرار المجتمعي، مشددا على أن الاستثمار في خدمات الصحة النفسية لم يعد خيارا بل ضرورة وطنية وإنسانية تسهم في بناء مجتمع أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح أعمال المؤتمر الوطني لإدماج الصحة النفسية في العمليات الإنسانية والتنموية وبناء السلام في اليمن، حيث أوضح الوزير بحيبح أن تعزيز خدمات الصحة النفسية يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتجاوز حدود القطاع الصحي وتتطلب شراكة فاعلة بين مؤسسات الدولة والسلطات المحلية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما يضمن توفير خدمات نفسية متكاملة وعادلة قابلة للاستدامة لجميع فئات المجتمع. ناقش اجتماع مشترك للجنة الوزارية برئاسة وزير النقل الدكتور محسن العمري ومحافظ شبوة عوض العولقي استكمال الإجراءات الخاصة بمشروع ميناء قنا بمحافظة شبوة. واستعرض الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي مخرجات الاجتماع السابق المتعلقة بتحديد مساحة المشروع وتقدير التكلفة واختيار الجهة الاستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم، إضافة إلى الإجراءات اللازمة لاستيفاء المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة لدى المنظمة البحرية الدولية. وأكد وزير النقل أن الوزارة لاهتماما بمشروع ميناء قنا باعتباره مشروعا وطنيا واستراتيجيا. ناقش المكتب التنفيذي بوادي وصحراء حضرموت في اجتماعه الدوري برئاسة وكيل المحافظة جمعان بربع وبحضور وكلاء المحافظة سالم بن شرمان وعبد الهادي التميمي وعبير الحضرمي جملة من التقارير المالية والإعلامية والشبابية والأوضاع الخدمية والتنموية في المديريات. واستعرض الاجتماع تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للسلطة المحلية بمديريات الوادي والصحراء للعام المالي 2025. واستعرض الاجتماع تقريرا تقييميا عن أداء إذاعة سيئون وأبرز الإنجازات التي حققتها وفي مقدمتها البث الإذاعي على مدار الساعة واستكمال مشروع التحول الرقمي بإطلاق الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية. ووقف المكتب التنفيذي أمام تقرير تفصيلي حول نشاط فرع مكتب وكالة الأنباء اليمنية سبأ بسيئون على مدى عام ونصف، كما ناقش الاجتماع تقريرا عن نشاط مكتب الشباب والرياضة للعام الجاري وإقامة البطولات والدورات التدريبية والمعسكرات وتطوير العمل المؤسسي خلال المرحلة القادمة. ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة المهرة في اجتماعه برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبد الله نيمر أداء ومستوى إنجاز المكاتب الإرادية والخدمية بالمحافظة لتقييم سير العمل وتجاوز الصعوبات.
واستعرض الاجتماع تقريرا حول نشاط مكتب المالية ومستوى التحصيل والإنفاق الإداري، إضافة إلى تقرير مكتب الجمارك الذي تضمن حركة المنافذ البرية والبحرية التابعة للمحافظة. كما ناقش الاجتماع تقريرا حول نشاط مكتب الضرائب والجهود المبذولة لتعزيز وتنمية الإيرادات القانونية. وشدد الاجتماع على ضرورة التزام كافة المكاتب والمؤسسات الحكومية بتقديم تقاريرها الدورية وتطوير آليات تحصيل الإيرادات العامة وتوجيهها نحو تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي اختلالات وتسهيل المعاملات الرسمية. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة حسن الجيلاني بمدينة المكلا الأمين العام لفريق إنسباير ريم باسلوم ومسؤول العلاقات بالفريق محمد القنبشي لمناقشة الترتيبات الخاصة بتنفيذ هاكاثون الابتكار الصحي والتقني بمدينة المكلا. واستمع الوكيل الجيلاني من ممثلي الفريق إلى شرح حول أعمال الفريق وأهدافه، مطلعا على فكرة الهاكاثون ومحاوره التي تركز على ابتكار حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الصحي، وفي مقدمتها التحول الرقمي وإدارة البيانات والسجلات الطبية وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، مرحبا بفكرة الهاكاثون مشيدا بأهميته في دعم الابتكار وإيجاد حلول عملية للتحديات الصحية. اطلع وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر محمد بن خوار الكثيري بمكتبه بالمكلا على أبرز أنشطة ومشاريع جمعية العون المباشر الكويتية الجاري تنفيذها في محافظة حضرموت. واستمع الوكيل الكثيري من مدير مكتب العون المباشر في حضرموت المهندس عدلي باسيف ومشرف مشاريع المياه والإنشاء بالجمعية في حضرموت المهندس صلاح باراس إلى شرح مفصل حول تدخلات الجمعية في قطاعات المياه والإنشاءات والمشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها لصالح المواطنين في مختلف مديريات المحافظة وسبل تعزيز التعاون بما يضمن تسهيل إجراءات تنفيذ المشاريع وتوسيع نطاق تدخلاتها. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية رياض الجهوري على مستوى سير العمل في مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت خلال لقائه المدير العام للمكتب الأستاذ عمر سالم الأشولي. وفي اللقاء استعرض المدير العام الخطط والبرامج التي ينفذها المكتب وآلية العمل في مختلف الإدارات، إلى جانب أبرز الخدمات التي يقدمها في مجالات التنسيق مع الجهات المانحة ومتابعة المشاريع التنموية. وعقب اللقاء قام وكيل المحافظة بجولة تفقدية في إدارات وأقسام المكتب واستمع إلى شرح حول طبيعة المهام والأنشطة المنفذة، مؤكدا أهمية مواصلة تطوير الأداء المؤسسي بما يعزز كفاءة العمل ويسهم في تحقيق أهداف التنمية بالمحافظة. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون المرأة عبير الحضرمي بمدينة سيئون المدير العام للإدارة العامة لتنمية المرأة بوادي وصحراء حضرموت الأستاذة كفا بن علي جابر لمناقشة أولويات المرحلة القادمة وسبل تعزيز التنسيق المشترك. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من البرامج والمبادرات المقترحة التي من شأنها الإسهام في تمكين المرأة ودعم مشاركتها الفاعلة في مسار التنمية، إلى جانب بحث آليات تنفيذ برامج نوعية تلبي احتياجات المرأة وتواكب متطلبات المرحلة وتعزز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تحقيق أهداف تمكين المرأة على مستوى وادي وصحراء حضرموت. نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في العاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل متخصصة في تعزيز الامتثال لإقرارات الذمة المالية بمشاركة حكومية ورقابية واسعة لمناقشة تطوير المنظومة القانونية والإجرائية لإقرارات الذمة المالية باعتبارها إحدى أهم أدوات الوقاية من الفساد وترسيخ مبادئ المساءلة. ختام النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يؤكد أن رحلة طائرة الحرس الثوري إلى صنعاء تمثل خرقا سائرا للسيادة اليمنية وتحديا مباشرا لهيبة النظام الدولي. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يصدر قرارات في عدد من القطاعات.
مجلس الوزراء يناقش مستجدات الأوضاع والتطورات المرتبطة بتصعيد ميليشيا الحوثي والانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية. وزير الدفاع يترأس اجتماعا للجنة الأمنية العليا في عدن. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: النجم الساطع، الساحر،
2: الغامض،
1: معشوق الجماهير، رجع بشكل جديد. لعبة بتغني، بتعزف
3: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

سلام من الله عليكم وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء لموجز الأخبار من راديو عدن الغد لهذه الساعة ونبدأه محليا. أعلنت الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة يوم أمس عن ضبط كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار والعبوات الناسفة والأحزمة المفخخة كانت مخبأة داخل أحد الأحواش بمنطقة في مديرية دار سعد. والاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين يبحث مع رئاسة الجمهورية استكمال إجراءات ترخيص فرعه في داخل البلاد. ظهور مجموعة ذهبية أثرية يمنية ثالثة خلال أسبوع يثير مخاوف متزايدة من تهريب الآثار اليمنية. عربيا وعالميا دوت سلسلة انفجارات ناجمة عن عبوات ناسفة اليوم قرب الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق، وذلك بالتزامن مع اليوم الثاني بالتزامن مع زيارته الرسمية غير المسبوقة إلى سوريا. وكوبا تشهد انقطاعا كاملا للكهرباء للمرة الثالثة هذا العام، والرئيس الكوبي يحمل واشنطن مسؤولية الأزمة. اقتصاديا، صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم محققة مكاسب محدودة مع تحول تركيز المتعاملين إلى نمو المعروض. والسعودية تمنح شركة أكو الحق الحصري لتصدير الهيدروجين الأخضر النظيف إلى أوروبا. رياضيا، حسم فريق التلال بطاقة التأهل الثانية لنهائي بطولة كأس الوفاء لأندية عدن بفوزه المستحق على الشعلة بثلاثة أهداف مقابل هدف. وودع المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو البطولة بعد خسارة قاسية أمام إسبانيا، بينما تستكمل اليوم منافسات دوري 16 بمواجهة مرتقبة تجمع المنتخب المصري مع الأرجنتين في تمام الساعة 7 مساء. ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. احنا ساعة تكلمنا يجادل بغير علم، سبق على لساننا آية أخرى تجيء بعد ذلك: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فجبنا المسألة كلها ويا بعضها: علم يعني علم بديل، هدى يعني علم استدلالي، كتاب منير يعني من الايه. يبقى أساس الجدل يجب أن يكون ايه؟ أن يكون هذا. قد يكون ذلك أمرا ذاتيا في المجادل، وقد يكون أمر إيحائي من شياطين الإنس وشياطين الايه؟ الجن. والإنسان مش كل ذنوبه من الشيطان، ما نعملش الشيطان ده شماعة نعلق عليها كل ايه؟ كل ذنوبنا. أما قال لك لا، في ذنوب بتيجي من النفس نبع، وفي حاجات بتيجي من وسوسة الشيطان. ولذلك احنا قلنا قديما: إذا كان الشيطان هو الذي يوسوس، فمن الذي وسوس أولا للشيطان؟ إبليس. إبليس لما غوى من كان وسوسه؟ إذن ففيه شيء من ذات النفس، وفيه شيء من إيه؟ من وسوسة الإيه؟ الشيطان. ويتبع كل شيطان الإيه؟ سواء كان من شياطين الإنس والجن. وإحنا قلنا بقى إنه لما سأل قال: أنت من، أنا بدي أعرف أنا من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة؟ قال: والله اسمع، إن كان الذي يعطيك أحب إليك ممن يأخذ منك فأنت من أهل الدنيا، وإن كان العكس يبقى أنت من أهل الإيه؟ الآخرة.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: ايه بيعلله؟ قال له لأن الإنسان يحب كل من عمر له ما يحب. فاللي بيعمر له دنيايا بيديني، يبقى أنا بحب الدنيا، واللي بيعمر له أخراني بياخد مني، يبقى أنا بحب الإيه؟ بحب الأخر. يبقى دي حاجة مش عايزة لشيطان، مش عايزة حاجة. في حاجة تانية تعوز الإيه؟ الشيطان. أم قال لك الشيطان يريدك عاصيا على أي وجه من وجوه المعصية، عايز يخليك عاصي وبس. إنما النفس تريدك عاصيا من وجه واحد، يعني الشيء تصرفه عنك تقول إلا ده إلا دي. لكن الشيطان شلقك قوي في حتة ينقلك في حتة ضعيف أنت فيه. إنما النفس لا، النفس عايزة، هي مصرة على أنها شهوة نفس، فعايزة تحقق دي. فتشوف أنت بقى، إن كنت مصر على شهوة خاصة تبقى دي بتاعت نفسك، ان كنت انت كيف معصيه وتقول تنقل من دي لدي ده يبقى بتاعت الشيطان دي. ويتبع كل شيطان مريد. مريد دي من مرض كنصر او مرض ككرم. مرض يمرد معناه ايه؟ قال لك المرود هو العتو وبلوغ الغايه من الفساد. المرود هو الايه؟ العتو وبلوغ الغايه من الايه؟ فساد. ولذلك انت لما تيجي تقول له ده متمرد ده ايه؟ يبقى تقول ايه؟ مريد، شيطان مريد، ادي واحده، او متمرد او مارد. ما هو المارد اللي مستعلي قوي، ايه اعلى من الايه؟ اعلى من الناس. يبقى دي كله ايه؟ عتو وبلوغ غايه في الايه؟ في الفساد. لان اللي بيجادل ربنا ده كده عين عينك ده. كتب عليه، اللي هو الشيطان المريض اللي انت تتبعه ده، كتب عليه انه من تولاه فانه يضله، فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. يضل ويهديه، طب ده الضلال ضد الايه؟ تبقى ازاي يضل ويهدي؟ مساله مش كده. هو يضل عن طريق الحق، طب ويضل عن ايه بقى؟ ويهديه لإيه؟ طب يضله عن طريق الخير والحق، أدي واحدة. ويهديه لإيه؟ قال لك لازم للشر. قال لك هي الهداية كده؟ قال لك آه، الهداية هي الدلالة. فإن دللت على خير يبقى شيء، وإن دللت على شر. هناك الآية القرآنية تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، مش كده؟ فاهدوهم الى صراط الجحيم. خدوا بايدهم كده ودوهم بقى الايه؟ خدوا بايدهم ودوهم فين؟ هناك ايه تانية، لا يهديهم طريقا الا، يبقى نهديهم لطريق جهنم. يبقى يدلهم، يعني يدلهم، ياخد ايدهم كده. انت مش عارف العنوان، انا اوديك قلب كده. كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. السعير هي النار المتوهجة، مش خمدت كده وبقى الجمر، لا ده ايه؟ لسه متلهبة. يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. الريب هو الشك. إن كنتم شاكين في أنكم تبعثوا، أنا هقول لكم الدليل اللي به تصدقوا. فإنا خلقناكم من تراب. الخلق الأولي، يعني إحنا في جمهرة الناس بعد آدم مخلوقة من إيه؟ من نطفة، نطفة حية من حي، إنما الخلقة الأولانية من إيه؟ من تراب. قال لك ده من تراب، قال لك مرة من ماء، كل ذهبة من إيه؟ من ماء، وبعدين يقول من إيه؟ من تراب، وبعدين مرة يقول من إيه؟ من طين، ومرة يقول من حمأ مسنون، ومرة يقول من صلصالة. ما هي دي بقى اللي خلت المستشرق يقول لك يا أخوان قولوا أنتم مخلوقين من إيه؟ ما تجيبوا لنا على جنب كده من مية ولا من تراب ولا من طين ولا من حمأ مسنون ولا من صلصال كالفقار، وشغل شغلان. قال له هو الكلام على مراحل الأشياء يعتبر تفريدا للأشياء ولا جمعا للأشياء في مراحل؟ طب ما هي المية اتحطت على التراب يبقى اتخلق من مية صح، لأن المية اتحطت على مين؟ تراب، وانخلق من تراب صح، وبعدين خلينا التراب لما يبقى ايه؟ طين. وبعدين مش خلقنا من الطين على طول، سيبناه كده لما ياكل بعضه زي ما يقولوا ايه؟ الطين اتخمر، اتخمر دي اكل بعضه على الاول. وليه يعني اكل بعضه؟ عشان ايه؟ قام قال لك لان المفروض في الطين اللي الشيء اللي يطين مش عايزين الطين يئب منه لما نحط الخليط بنخلطوه مثلا بايه؟ بتبر، بقش رز، بكتان. يبقى احنا عايزين الفصائل بتاعه الحاجه اللي احنا دي تدخل في كل حته من الطيب لحد ما يقولوا عطن، يعني خلاص ما انتش تميز حاجه من حاجه، تداخل في بعضه مكون مسلح بقى. كون ايه؟ كون ايه؟ مسلح. يبقى ماء جايز، تراب جاي، طين جاي، حمأ مسنون متغير يعني ريحته اتغيرت من حمأ المسنون، صلصال كالفخار سيبناه جاف، وبعدين عملنا منه الانسان، عمل الله منه الانسان، وبعدين نفق فيه الايه؟ نفق فيه الروح. تبقى دي مرحليه ولا لا؟ تبقى دي مرحليه. فإنا خلقناكم من تراب. وبعدين يتكلم بقى في الخلق الثاني اللي بعد ادم، ثم من ايه؟ من نطفه. ما هي النطفه؟ النطفه تطلق في اللغه على الماء العذب، ماء عذب، ولذلك بقايا نطاف أودع الغيم صفوها مصقلة الأرجاء زرق الجوانب، يعني حاجة إيه؟ إما قعدت الماء نزلت كده وهي مخلوطة بالرمل وبتاع الجبل والمش عارف إيه، قعدت تروق الزبدة جاء على جنب كده وهي رائت وبقت إيه؟ تقوم تشوفها إيه؟ زرقة وصافية ما فيهاش مكترات أبدا. فالنطفة هي إيه؟ لأنك أنت لو نظرت للنطفة تجدها خلاصة خلاصة الخلاصة. ليه؟ قال لك لان الانسان ما بياكل بتبقى له فضلات، الفضلات بتخرج على اشكال متعدده، فيها اشكال يعني شويه الواحد يتأفف منها وهي على برضه درجات، يعني مثلا الغائط غير البول غير اللي بنلفه غير اللي بيطلع من الودن غير اللي بنعمله كده من عينينا، كل دي فضلات بتطلع نتيجه الاحتراق عرق كل حاجه، انما كل واحده حسب الايه يعني بتختلف في الايه؟ في الاستقذار. وبعدين والباقي بقى الخلاصه تيجي في الجسم تربي منه الايه؟ لان الجسم بيتعرض في حياته لحاجه اسمها عمليه الايض. الايض يعني الهدم والبناء. انت لما تيجي مثلا تقعد كده ما مستحمي وكل حاجه ونضيف خالص 24 ساعه وتعمل كده بالبتاع وما فيش، وبعدين تلتفت تلاقي تعمل كده اهو تفرك، تفرك ايه؟ الجلد كل يوم يتغير كل يوم، والاشياء الداخليه حاجه تتهدم وحاجه ايه؟ تنبني، اسمها عمليه الايه؟ الايض، اي الهدم والايه؟ والبناء. كل ده يطلع، اللي بيطلع بيطلع بقى في مجاريه بقى عرق، يطلع بول، يطلع من الودن، يطلع من كل من حته، والثاني يفضل بقى هو الايه؟ الاساس في الجسم، الدم ويجري مش عارف ايه ويعمل ايه ويعمل ايه ويعمل ايه، وبعدين يؤخذ من الدم دي خلاصه هي التي يتكون منها الايه؟ من المني، ومن المني تيجي النطفه. يبقى هي ايه بقى؟ والنطفه دي ما تنزلش الا في العمليه اياها، ألذ شيء في وجود الانسان الحي هي العمليه دي، النطفه الحاجه اكنها صافيه من صافيه من صافيه من صافيه من صافيه، ايه الحكايه دي؟ وبعدين يتوجد منها الايه؟ البنين. انتوا فاهمين انها حاجه مهينه حاجه هينه خلقناكم من ماء مهين، يعني عملنا من الفسيخ شربات. يوم نقول والله صحيح ده النطفة دي هي أصفى شيء في التكوين، ولذلك ما تجيش إلا في ألذ متعة في الحياة. ومتعة هذه المتعة مثلا متعة لذة الذوق ولذة الشم ولذة الملمس الناعم والشم الحلو دي لذة معروفة، إنما تقولوا لي اللذة إياها لمصحوبة بالعملية الجنسية، إيه اللي بينبسط فيه؟ ما لا تستطيع أن تحدد منطقة الإحساس فيها، بل كل ذرة من ذرات الجسم. ولذلك اللذة مجتمعة. الله. ولذلك إحنا ربنا قال لنا اغتسلوا بعد العملية دي. ليه؟ لأن العملية دي شغلت كل ذرة في ذرات تكوينك، ويمكن ما تتلهيش عن وجود الله العارفين إلا في الوقت ده. يمكن يقول لك بقى اغتسل من الحكاية البايخة دي، يلا انتهت الغفلة. الله. تبقى بقى الحكاية دي صافية من صافية من صافية من صافية من صافية. قال لك لا، أهل العلم أهل المعرفة بقى ده أهل العلم، إنما أهل المعرفة قالوا كلام تاني غير كده خالص. أهل المعرفة عن الله، أهل الشطر، أهل الإيه الفيوضات. يقول لك استنى، الله سبحانه وتعالى أخذ الطين وعمل منه آدم، ثم نفخ في آدم من إيه من روح، بقى إنسان سوي. وبعدين عمل العملية دي منه من زوجته حواء، ويطلع منه يبقى فيه ذرة من ذرات آدم اتنقلت في ولده، وولده لما كبر وبقى راجل ومش عارف يتجوز برضه طلعت ذرة من ذرات، والتاني ذرة من ذرات وذرة من ذرات. يبقى لو نظرت إلى أي إنسان تراه الآن يبقى موجود فيه ذرة من آدم، موجود فيه ذرة من مين؟ لأن لو طرأ على الذرة هذا موت ما كانش يوجد الإنسان. يبقى أنت موجود من ذرة حية من أبيك، ميكروب حي من أبيك، وأبوك من أبيه، وأبوه من أبيه، إلى يبقى إذن كل إنسان منا فيه إيه؟ ذرة إيه؟ ممن شهدت الخلق الأول. يبقى ما دام فينا يبقى جزء منا. الذرة دي محمولة في العملية اللي هي بتاعت النطفة. يبقى أصفى شيء فيك هو ما شاهد خلق ربك. ما شاهد خلق ربك. واحنا قربنا هذه المسألة تقول ازاي؟ قلنا احنا هنجيب سنتيمتر مكعب من مادة ملونة ونحطه في قارورة ونرج المادة الملونة وناخد قطرة واحدة من الإزازة. القطرة دي فيها ذرة من الملونة ولا لا؟ طب هناخد القطرة دي ونحطها ببرميل ونقلب البرميل كويس، وناخد كوباية من البرميل، يبقى فيها ولا ما فيهاش؟ خد الكوبايه ده هي ورميها في بحر واسع وخليه يختلط كويس، مهما اخذت من ايه هيبقى فيها ذره بس ايه تصغر تصغر تصغر. يبقى اذا كل وجود الانسان فيه ذره من الذرات التي شاهدت خلق الله للانسان، وشاهدت اخذ العهد. واذ اخذ ربك من ايه من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم كانوا بيفهموا عنه، الست بربكم؟ الله. يبقى كل الذرات دي اللي اتنقلت فيني كانت شهدت ايه؟ ولذلك يسموا الرسل بعث، بعث الله رسولا. الله. بعثه هو كان ايه رسول؟ قال لك اصل فيه رسالة اولنا من ربنا مباشرة للذرية في ظهر آدم، فدي اكنها بعث، فكأنها بعث ايه؟ ولذلك ايه انت ايه مذكر؟ انا مذكر ايه؟ قال لك مذكر بالعهد القديم. ولذلك شوف الآية، اقرأ الآية، وإذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ ما جاش هوا لسه، قالوا أنت ربنا، أم تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. افتكروا دي، افتكروا إيه؟ افتكروا العملية دي. يبقى الرسل بتذكر ولا لأ؟ والبعث بيبعث العملية الأولانية ولا لا؟ يبعث. يبقى من نطفة أي من ماء العذب، ثم من علقة. علقة يفهم منها التعلق، لأن ساعة النطفة، النطفة مأخوذة من مني، ألم يكن نطفة إيه؟ من مني يمنى. يبقى المني هو السائل الذي تعيش فيه النطفة اللي فيها الميكروبات، يبقى النطفة خلاصة الخلاصة. ألم يكن نطفة من إيه؟ من مني يمنى، ثم كان علقة. علقة يعني بعد ما كان متعلق بإيه؟ بأب وأم اللي فيها البويضة، لأنه في قلبها. لما حصل لهم التقاء الاثنين بقى لهم تعلق آخر، بقى كل واحدة كانت متعلقة بصاحبها. البويضة متعلقة بمين؟ بالأم. الميكروب المنوي اللي هو النطفة من المني اليمنى متعلق بمين؟ وبعدين لما التقوا مع بعض يتعلقوا بحاجة تانية، يتعلقوا بجدار الايه؟ زي العلقة. يقول لك فلان ده زي العلقة، وتبقى فيها ذاتية تخليها تشبك كده، يسموها زيكون، تشبك كده في الايه. الله. وبعدين من نطفة ثم من ايه؟ لسه. من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. مضغة حتة لحم قدر ما يمضغ، والمضغ ده يعمل الشيء، تاكل بقى مثلا حتة لحمة، وبعدين تاكل مثلا شوية سبانخ، وتاكل شوية سلطة وحتة مش عارف ايه، وتقعد تمضغها، تبقى خليط من أشياء متعددة. خليط من أشياء، كذلك المضغة خليط من أشياء متعددة يتكون منها الجسم. أن الجسم عايز حاجات، عايز 16 عنصر. شوف ال 16 عنصر بقى، تبقى ايه؟ عجينه فيها 16 عنصر دول عشان يتكون اللي يتكون الجنين. وبقى علقه، وبعدين بقى مضغه قدر ما ايه؟ يمضغ. وبعدين من مضغه مخلقه وغير مخلقه. مخلقه يعني ايه؟ الحته اللي هيطلع منها المخ بايله، والحته اللي هيطلع منها الدراع، والحته اللي هيطلع منها العظم، والحته اللي هيطلع منها مبين، وفيه شيء مش مخلق. طب يا ربي المضغة هتبقى مخلقة وغير مخلقة، عرفنا هيطلع منها هذه الأعضاء والأجهزة دي. طب واللي غير مخلقة أمال معمولة ليه؟ عرفنا بعدين إن غير المخلقة دي ريزيرف، عشان أي حاجة يحسبها عطب في الجسم نقول للغير المخلقة شوف شغلك فيها رمميه. ولذلك ينجرح الجرح، لما الجرح ايه ينجرح، ان سبته على ما هو عليه دوب لميت الحته على بعضها ايه يندمل اندمالا لا يترك ندبه ولا اثرا. الولد اللي في الفلاحين اللي مبطوح مره وطلع له دمام المره ومش عارف ايه، بعد مده تلاقي وشه ايه حته واحده ممسوح. واللي تدخل انت فيه بقى بعمليه بغرز ولا بعقاقير بقى بمرهم ومش عارف بايه وبايه وبايه، تلتفت الايه لازم يترك ايه؟ لازم يترك اثر. انما لو تركته لصيدليه الجسم يجي زي ما هو تمام، وتبص تقول يا اخويا كان هنا جرح ما تشوفوش. ليه؟ لان المواد اللي احنا بنعملها قد تموت المسام. ساعه ما تموت المسام تلتفت تلاقي الجلد لامع، ما بتشوفش حاجة كده، كان الواحد انحرق ولا حاجة والجلد لمح، يوم يتنه يعني يهرش فيه. ليه؟ أقول لك لأن المسام دي كانت بتطلع برضو فضلات من الجسم. المسام بقت مغلطة ما عادتش بتطلع. ليه؟ انحشرنا احنا بالكيماويات فيه. لو سبناها احنا بطبيعتها كده كانت ايه؟ تتلم على بعضها كده وبرضو تطلع لها مسام. وبتاع منين؟ من قوله غير مخلقة. لنبين لكم، هنبين لكم كل حاجه كده. تشوفوا تقول ليه غير مخلقه وبان ولا ما بانش؟ بان. نعم. زي اللي بيبني مثلا ايه بيت، وبعدين جاب الطقم مش عارف ايه، زي ما الناس بتجيب طقم صيني ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين يقول له ممكن ينكسر، يقوم يقول نجيب شويه للزرف كده نحطهم في المخزن عشان ما نحطه دي مطرحتي. وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. اللي احنا عايزينه يطلع كده ويبقى كده. طب وطب واللي ما دام مش عايزه يقر في الأرحام ما نشاء لحد ما يجي أجل ويتولد مخلوق، ليه؟ علشان تعرف ان الموت دي حتى على الجنين مسألة، يعني في أي وقت ربنا يقول له خلاص انتهى. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. طب نخرجكم، ده في جمع هنا، نخرجكم يقول اطفالا بقى، انما قال نخرجكم ايه طفلا. اما قال لك في الفاظ في اللغه يستوي فيها الايه المفرد والمثنى والجمع. فطفل دي هنا مع انها مقابله بجمع مش كده، مقابله بايه؟ يبقى نخرجكم، نخرجكم اطفالا. طب ما هي برضه جت اطفال في القران، اذا واذا بلغ الاطفال تبقى اذا مره تيجي مثنى ترجع واحد. يقول رجل عدل وامراه، ما نقولش عدله وامراه ايه عدل، ورجلان عدل ورجال عدل. الله، يبقى اذا في الفاظ يستوي فيها الايه، يستوي فيها لما سيدنا ابراهيم بيتكلم على الاصنام بتاع فانهم، اي الايه الاصنام عدو لي، انهم وعدو انهم اعداء، انهم ايه عدو، يجيبها ايه يجيبها مفرد. وبعدين سيدنا ابراهيم برضه يقول ايه ضيف ايه مكرمون، مش كده ضيف ايه، ويقول عليهم هؤلاء إيه؟ ضيفي، ما قالش هؤلاء ضيوفي، هؤلاء ادي جمع ضيفي. يبقى اذا دي اهي طفلا، دي ايه من الايه من الالفاظ اللي هي ما شاء الله. ثم نخرجكم ايه طفلا ثم لتبلغوا اشدكم، ده جاب المرحله النهائيه بقى. احنا قلنا زمان ايه في رشد البنيه لحد ما يخلف، يتجوز يخلف ده يبقى رشد ايه بنيه، ان احسن التصرف يبقى ده الرشد العقلي، يختار بين الايه. احنا قلنا الكلام ده عندي، ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به ايه. وبعدين يبلغ اشده حتى اذا بلغ اشده ايه اشده، يعني نضج نضجا من حوادث الحياه، ايضا من حوادث الايه الحياه. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر. أرزل العمر ده الرديء، يعني الوقت اللي تظهر فيه إيه، يظهر فيه ضعف الإنسان، اللي هي لكي لا يعلم من إيه من بعد علم شيء، عشان يعرف نبات ذاتية فيه. ولذلك يقول لك إن الرجل اللي يبلغ أرزل العمر تبتدي طفولة متحرك متدرجة، كان الأول طفل. ولذلك يجي يقول لك خد إيدي، زي ما أنت بتاخد إيد العيل كده مش كده ولا لا، تاخد إيد الإيه العين، وبعدين ما يقدرش يمشي يقوم يحبي على رجليه، كل تبقى الاصل يتكلم يتهته زي العين، يبقى باع كده وبعدين الكرف ينزل، يبقى هي الصوره. ولذلك يقول لك ايه الزواج المبكر اقرب طريق. الانجاب بيبقى للولد مش كده، مش كده يعني انجبت ولدا. يقول لك الزواج المبكر اقرب طريق، أقرب طريق لإنجاب والد يعولك في طفولة شيخوختك. ما يتجوز بدري، ما يتجوز بدري يقوم يجيب ولد يلحقه، يقول لك ده لحق أبوه، يقول لك هو أخوك ده ولا مش عارف إيه، يقول لك أقرب طريق عشان ينجب مين؟ ينجب مشيب؟ ينجبه أب، يبقى ابنه هيبقى أب، يعولك في طفولة شيخوختك. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء. طب وليه بيرد بعضنا إلى أرذل العمر وبعضنا لا ومش عارف؟ ربنا عامل نماذج عشان ما تقولش يا ريت أعمارنا الطول، لو أعماركم الطول تبقى الحكاية صعبة عليكم قوي، ده دي من رحمة الله إنه يخلق الإيه الموت. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، ادي في نفس الانسان تراب وبعدين نطفه وبعدين ايه مضغه وبعدين ايه مخلقه وغير مخلقه، وبعدين يخرجهم ايه طفل، وبعدين نبلغ الاشد، وبعدين نبلغ ايه. منكم من يتوفى منكم من يرد الى ايه الى ارذل العمر، زي ما عملت فيك انت كده انا عامل في الارض كده. وترى الارض هامده، الشيء هامد يعني ايه ساكن، عيل بيتنطط كده وبيكسر ده، يقول تقول له ايه اهمد، اهمد يعني ايه اسكن. يبقى ترى الارض هامدة يعني ايه ساكنة، فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت. معنى الاهتزاز ايه؟ تحرك الذرات، كانت ثابتة دي تتحرك في ذاتها، اهتزت وربت بعد ما كانت كده، هي بقت يعني زي ما عليت زي الخميره بتعلى كده وربت، وبعدين انبتت من كل زوج ايه بهيم. طب الاهتزاز قال لك ايه؟ ساعه ما هات حته كده ونزل فيها مطر، حته ما فيهاش نبات ابدا ونزل فيها مطر ولو صناعي. احنا كنا نشوف في عرفه لما ينزل المطر تلتفت تلاقي الخضره في الجبل وفي الوادي وفي خضره، انما تقعد اسبوع ليه؟ لان ما فيش موالاه عليها بالمطر. لو في موالاه عليها بالمطر تكبر وتبقى ايه؟ غابات واحراش وبساتين ومش عارف زي ما بنشوف في اوروبا، من مطر زي ما مش عارف ايه هذه كلها، ولذلك عاليه وواطيه. اللي بيمطر من السماء ما تسولوش الارض، انما اللي بيسقيه انت عايز تسقي بالراحه بقى تسوي الارض عشان المايه تقدر تروح في كل حته. فالحق سبحانه وتعالى احنا هننزل المايه في حته ما فيهاش زرع ولا اي حاجه، وتقعد مده تلتفت تلاقيها طلع ايه؟ زرع. طب ايه البذر اللي طلع ده؟ التقاول اللي طلعت البتاع ده ايه؟ كانت قال لك موجوده في الارض يا اخي. الله، طب ايه اللي بقى موجوده في الارض مده طويله كده ولا يجرالهاش عطب ولا عمل؟ قال لك توجد في الارض الى ان توجد لها بيئه التربه اللي تسقي تروح طالعه على طول من غير حاجه كده، اسمه عزي، يسمونه عزي، اللي يطلع من غير انت ما ايه؟ ما تبدره ولا ايه؟ ولا اي حاجه. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة. مع محفظة عدن كاش المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل، تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

الو اي ثاني خاصه من الاخ انس القدسي الى حسان الغالي، نقول له الف الف مبروك بالرفاه البنين ان شاء الله.

سلام من الله عليكم وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء لموجز الأخبار من راديو عدن الغدلي هذه الساعة ونبدأه محليا. أعلنت الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة يوم أمس عن ضبط كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار والعبوات الناسفة والأحزمة المفخخة كانت مخبأة داخل أحد الأحواش بمنطقة في مديرية دار سعد. والاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين يبحث مع رئاسة الجمهورية استكمال إجراءات ترخيص فرعه في داخل البلاد. ظهور مجموعة ذهبية أثرية يمنية ثالثة خلال أسبوع يثير مخاوف متزايدة من تهريب الآثار اليمنية. عربيا وعالميا، دوت سلسلة انفجارات ناجمة عن عبوات ناسفة اليوم قرب الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق، وذلك بالتزامن مع اليوم الثاني بالتزامن مع زيارته الرسمية غير المسبوقة إلى سوريا. وكوبا تشهد انقطاعا كاملا للكهرباء للمرة الثالثة هذا العام، والرئيس الكوبي يحمل واشنطن مسؤولية الأزمة.

اقتصاديا ساعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم محقق مكاسب محدودة مع تحول تركيز المتعاملين إلى نمو المعروض. والسعودية تمنح شركة أكو الحق الحصري لتصدير الهيدروجين الأخضر النظيف إلى أوروبا. رياضيا حسم فريق التلال بطاقة التأهل الثانية لنهائي بطولة كأس الوفاء لأندية عدن بفوزه المستحق على الشعلة بثلاثة أهداف مقابل هدف. وودع المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو البطولة بعد خسارة قاسية أمام إسبانيا، بينما تستكمل اليوم منافسات دوري 16 بمواجهة مرتقبة تجمع المنتخب المصري مع الأرجنتين في تمام الساعة 7 مساء. ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه المجالس المباركة وفي هذه الحلقات ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، تقدم معنا في حلقات ماضية الكلام حول ما يتعلق بالصلوات وأحكامها، وما يتعلق بسجود السهو، وكذلك تكلمنا قبل ذلك في كتاب الطهارة ونحوه. في الحقيقة لم يبقى لنا إلا شيء يسير، وكما انتهينا من كتاب الطهارة وأحكامه، ننتهي إن شاء الله تعالى من كتاب الصلاة كاملا، ثم نبدأ إن شاء الله في كتاب الجنائز، ثم بعد ذلك كتاب الحج والصيام والزكاة، ونكون قد انتهينا من فقه العبادات. وهذه العبادات الخمس، أعني الكلام على الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، الذي يتقنها يعتبر قد أتقن قرابة 70% من مسائل الدين، وذلك لأن أكثر مسائل الناس أصلا لا تتعلق بمسائل الإجارة والبيوع وغيرها. يعني كثير من مسائل الناس تتعلق بالصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك مما يلتصق بالناس، فليس كل الناس عندهم مال أحيانا يحتاج أن يتاجر فيه فيفقه أحكام البيوع، وليس كل الناس مثلا عنده بيت يؤجر فيحتاج إلى أحكام الإجارة، لكن كل الناس يجب عليهم أن يصلوا، كلهم يجب عليهم أن يصوموا، كلهم يجب عليهم أن يتطهروا.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: فلازمهم أن يتعلموا أحكام هذه العبادات. معنا اليوم إن شاء الله الكلام حول ما يتعلق بأحكام صلاة التطوع، والله عز وجل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فقال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. أمر نبيه وأمر جميع الأنبياء من قبله، وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قال استقيموا ولن تحصوا، يعني استقيموا على دين الله. ثم قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والصلاة تجمع أنواع من العبادة كالقراءة وكالركوع والسجود والدعاء والذل والخضوع ومناجاة الله تعالى والتكبير والتسبيح والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فالصلاة أصلا يعني بطبيعتها تجمع أنواعا كثيرة من العبادة، إذا فعلها الإنسان أجر على جميع هذه الأنواع. صلوات التطوع على أنواع، من هذه الصلوات التطوع ما هو أفضل من بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وأخبر عليه الصلاة والسلام أيضا بأن الإكثار من الصلاة عموما مما يدخل إلى الجنة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لثوبان كما في صحيح مسلم، قال: يا ثوبان عليك بكثرة السجود، فإنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام لربيعة لما قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال له: يا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود، ما قال بكثرة الصيام بكثرة الصدقات الحج العمرة، قال بكثرة السجود، لأن الصلاة هي من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. سنأخذ معكم أيها الأحبة الكرام شيئا من التفصيل حول أحكام بعض صلوات التطوع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعلها ويصليها ويحرص عليها أصحابه. من ضمن هذه الصلوات التي كان صلى الله عليه وسلم يصليها ويحرص عليها أصحابه صلاة الوتر، وهو آكد التطوعات، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وحتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من لم يوتر فليس منا. وكان يقول إذا قيل له إن فلانا لا يصلي الوتر قال: هذا رجل سوء لا تقبل شهادته. وذلك لأن الوتر يعني هو أسهل العبادات، فعلا هو أسهل العبادات وهو أفضلها الصلوات بعد المفروضات. يعني الآن يا جماعة لنفرض لو أن إنسانا مثلا حدثناه بفضل صلاة الضحى، فقال: نعم أنا أريد أن أصلي الضحى، لكن كم ركعة يا جماعة أصلي الضحى؟ قلنا: لأصلي صلاة الضحى يعني أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات. قال: يا أخي صراحة كثير أني أصلي 8 ركعات، أنا سأصلي الضحى ركعة واحدة. لقلنا له: لا يجوز، صلاتك باطلة، إما أن تصليها ركعتين أو لا تصليها. كذلك لو إنسان حدثناه بفضل مثلا سنة المغرب، قال: والله يا أخي هذه صلاة فاضلة سوف أصلي سنة المغرب، طيب كم أصلي؟ قلنا له: صلي ركعتين سنة المغرب. قال: يا أخي كثير أن أصلي ركعتين، سوف أصليها ركعة واحدة. فهل يصح أن يصليها ركعة واحدة؟ طبعا لا يصح، إما أن يصليها ركعتين أو لا يصليها. كذلك غيرها من الصلوات. أما صلاة الوتر فهي أفضل من سنة الفجر وأفضل من سنة الضحى وأفضل من سنة المغرب، هي أفضل النوافل بعد هي أفضل الصلوات بعد المفروضات، ومع ذلك خففها رب العالمين عن الناس، ويجوز أن تصليها ولو ركعة واحدة تقرأ فيها سورة قل هو الله أحد، ما تستغرق منك إلا قرابة يعني دقيقة أو دقيقة ونصف، وتكتب عند الله تعالى من قوها من الليل. يعني يوم القيامة إذا جاء إلى الله تعالى بأسماء المتصدقين لذلك اليوم، ثم جاء بأسماء قارئ القرآن، إذا جاء بأسماء من صلوا الليل تلك الليلة تجد أن اسمك أنت من بينهم وأنت ما صليت إلا ركعة. كيف لو صليت 3 ركعات أفضل؟ كيف لو صليت 5 ركعات 7 9 زدت؟ من زاد فله الزيادة عند رب العباد. المهم ألا يمضي عليك ليلة إلا وقد صليت هذه الصلاة، صلاة الوتر، فهي من أفضل العبادات. يقول الإمام أحمد كما تقدم، قال: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء. والوتر كما ذكرت أقله ركعة، وسمي وترا لأنه يختم بركعة واحدة منفصلة عما قبلها وعما بعدها في الغالب. وقت الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء الآخر ويستمر إلى طلوع الفجر. تقول عائشة كما في الصحيحين رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. أوتر من أوله بعد العشاء مباشرة، أحيانا يوتر، أحيانا من أوسطه يعني بعد العشاء بثلاث أربع ساعات، من آخره يعني من قبل الفجر. قالت: وانتهى وتره إلى السحر، يعني إلى ما قبل الفجر. وينبغي أيها الإخوة والأخوات، على من كان لا يثق بأنه سيقوم آخر الليل، نعم نحن نقول إن الوتر في آخر الليل أفضل من غيره، لكن من كان لا يستطيع أن يوتر في آخر الليل فينبغي.
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
7: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: عليه أن يوتر في أوله، كما قال صلى الله عليه وسلم: الذي يوتر قبل أن ينام حازم، يعني حازم بحيث أن الشيطان لا يتلاعب بعقله. الآن بعض الناس يأتي له الشيطان إذا أراد أن يوتر ويقول له: يا أخي أوتر آخر الليل، خلاص أوتر الساعة يعني قبل الفجر بنصف ساعة أو ربع ساعة ليكون أفضل، ثم ينام عن الوتر ولعله أيضا لا يستيقظ صلاة الفجر. لكن إذا أردت الحزم فأوتر قبل أن تنام إذا كنت في شك من القيام آخر الليل، أوتر قبل أن تنام، ثم إذا تيسر لك أن تقوم آخر الليل فصلي ركعتين وليس عليك في ذلك شيء، وأنت مأجور على هذا. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بأن يوتر قبل أن ينام، وأوصى أبا ذر بأن يوتر قبل أن ينام، وأوصى أبا الدرداء بأن يوتر قبل أن ينام. كل هؤلاء أوصاهم لأن فعلا يدل على حزم هذا الشخص الذي يوتر قبل أن ينام. الوتر أيها الإخوة والأخوات ورد فيه أحاديث كثيرة، ومن تأمل في أحوال السلف وجد أنهم كانوا يحرصون عليه. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يبين فضل صلاة الوتر: قال عليكم بقيام الليل. طيب لماذا؟ قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم. ثم قال: وإن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد. إذن في هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الوتر من حافظ عليها جمع الله تعالى له فضيلتين. الفضيلة الأولى أنه مطردة للداء عن الجسد، إذن هي فضيلة دنيوية يطرد الله تعالى بها الداء عن جسد هذا المصلي الذي حرص على الوتر. وله فضيلة أيضا أخروية أنه يعظم الله تعالى به الأجر يوم القيامة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يحافظ على الوتر من المؤمنين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن. جعل من علامات الإيمان الحفاظ على صلاة الوتر. إذا الوتر أيها الإخوة والأخوات ينبغي أن نحرص عليه، صليه بعد العشاء أو صليه قبل أن تنام ولو ركعة واحدة، انتبه لا يغلبك الشيطان. إذا كنت تخشى أنك قبل أن تنام تتكاسل في الذهاب للوضوء ولبس ثوبك لأجل الصلاة ونحو ذلك، فأوتر بعد العشاء، انتهيت من العشاء أوتر مباشرة بركعة واحدة أو ثلاث أو خمس، حتى لو لم تصلي سنة العشاء. لا يشترط لأجل الوتر أن تصلي سنة العشاء. عدد صلوات الوتر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. ربما كان أكثر صلاته صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 11 ركعة، لكن ربما صلى 9 وربما صلى 7 وربما صلى 5 وربما صلى 3. فكان صلى الله عليه وسلم أكثر صلاته 11 ركعة، لكنه ربما صلى أقل من ذلك. طيب من صلى هذه الصلوات فكيف يصليها؟ من صلى ركعة واحدة يصليها ركعة واحدة عادي الأمر، فيها ركوع وسجودان وتشهد ثم سلام. من صلىها ثلاث ركعات فله حالا: إما أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة واحدة منفردة، ويسن له في ذلك أن يقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وسورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية، ويقرأ سورة قل هو الله أحد في الركعة الثالثة. هذه السنة لو لم يصليها ليس عليه حرج، يصلي ركعتين ثم يسلم منهما ثم يوتر بركعة واحدة. إن صلىها خمسا جاز له ذلك ويجلس في الركعة الأخيرة، يصلي خمس متواصلات ويجلس في الركعة الأخيرة. وكذلك الثلاث يجوز له أن يسردها سردا، يجوز واحد يصلي ثلاث ركعات وتر ويعني شفع وتر يسردها الركعة الأولى ويقوم، والركعة الثانية ولا يجلس يقوم ويصلي الركعة الثالثة. ولا يجوز له أن يصليها شبيهة بالمغرب، الذي يريد أن يصلي الوتر ثلاثا لا يجوز أن يشبهها بالمغرب، لا يجوز بعد الركعة الثانية أن يجلس للتشهد ثم يقوم إلى الركعة الثالثة، لا يصح له ذلك. كذلك فيما يتعلق بالوتر، أن من أراد أن يصلي خمسا جاز له أن يصلي اثنتين اثنتين اثنتين ثم بعد ذلك يعني يوتر بواحدة، اثنتين اثنتين ويوتر بواحدة لوحدها، ويجوز أن يصلي الخمس كلها وراء بعض يجلس في الركعة الأخيرة. وكذلك من صلى سبعا فإنه يسردها كلها ويجلس في الركعة الأخيرة تشهد واحد، أو أن يصليها اثنتين اثنتين اثنتين ثم يصلي واحدة لحالها ويسلم من كل ركعتين. الذي يصليها تسع يسن له أن أيضا إما أن يصليها اثنتين اثنتين ثم يجعل الواحدة لوحدها، أو أن يصليها متواصلة ويجلس في الثامنة تشهد أول ثم يقوم يوتر بواحدة ويجلس التشهد الأخير. هذا في صلاة إذا صلىها تسعا سردا. وكذلك إذا صلىها 11 ركعة فإنه إما أن يصليها ثنتين ثنتين ثنتين، أو أن يصليها يسرد العشر كلها وراء بعض ويجلس التشهد الأول ثم بعد ذلك يقوم إلى الركعة التي يعني يقوم إلى الركعة الزائدة، يقوم إلى ركعة الوتر وهو في صلاته لم يسلم بعد ويقرأ فيها التشهد كاملا. إذن هذا أيها الإخوة والأخوات هو بيان لكيفية صلاة الوتر. ولا شك أن هذه الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها دائما، وكان يعظمها وكان يدل عليها أصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، وكان يقول يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، فدل على أن صلاة الوتر وقيام الليل أصلا له فضله. وهذا أيها الأحبة يعني ما دام أنها صلاة سهلة ويستطيع كل إنسان أن يفعلها، لما لا نفعلها ونحرص عليها؟ ينبغي على الإنسان أن يؤز نفسه وأن يدفع نفسه إلى الحق وأن يأطرها على الحق أطرا، لعل الله تعالى أن يأجره على ذلك. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، فخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما ما حضك النصح فافتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. فالأصل أن النفس يعني ينبغي أن لا يطيعها الإنسان في كل ما تريد، بل أن يسيرها هو على ما يريد هو في طاعة الله جل وعلا. كان النبي عليه الصلاة والسلام في وتره يصلي هذه الصلوات، وأقبل إليه مرة الحسن رضي الله تعالى عنه والحسين، قال له صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، يريد دعاء يدعو به في صلاته. فقال له صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهديني فيمن هديت، وعافيني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، إلى آخر الذكر المعروف، ويمكن الرجوع إليه في كتب الفقه. هذا القنوت الذي يكون في صلاة الوتر ليس واجبا، يقنوت في الركعة الأخيرة، فإن شاء أن يقنوت مثلا بعد رفعه من الركوع، وإن شاء أن يقنت قبل ركوعه جاز، يعني في الركعة الأخيرة ركعة الوتر إذا صلىها وحده يقنت فيها إن شاء، وإن شاء ما قنت ما عليه شيء ليس واجبا. إن شاء في الثلاث ركعات في آخر ركعة التي هي الوتر، في الخمس ركعات في آخر ركعة التي هي الوتر، إذا انتهى مثلا يجوز أن يقنت قبل الركوع وبعده، يعني افرض أنه يقرأ قل الله أحد، انتهى قل الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم اهديني فيمن هديت، وعافيني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، ثم الله أكبر ويركع، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، ويسجد. هذا إذا قنت قبل الركوع. ويجوز أن يقنت بعد الركوع، فإذا انتهى ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر ويركع، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، اللهم اهديني فيمن هديت، وعافيني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، إلى آخره. صلاة الوتر طبعا هذا الموضعان كلاهما صحيح، وذكر بعض أهل العلم أنه يسن ألا يواصل على القنوت دائما لأنه لم يكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يواصل عليه، كان يدعو أحيانا ويترك أحيانا. صلاة الوتر طبعا السنة في رمضان أنها تصلى تراويح ويجتمع الناس لها، في غير رمضان لا بأس بالاجتماع لها أحيانا، يعني يجوز في غير رمضان أن الإنسان مثلا لو أنك مثلا بت عند شخص أو مثلا قمت لتصلي فقامت زوجتك معك لتصلي أو قام أحد أولادك معك ليصلي فلا بأس في ذلك، ويجوز أن تصلياها صلاة جماعة تجهر فيها كما تجهر في صلواتك العادية وتدعو الله عز وجل والذي معك يؤمن على ما تصلي على ما تدعو الله عز وجل به. أيها الأحبة الكرام، كان السلف رحمهم الله تعالى لهم حرص على صلاة الوتر وعلى قيام الليل عموما، كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقوم الليل، وكان عمر إذا جن عليه الليل وأظلمت الدنيا قام في بيته يكبر ويقول قوموا للصلاة قوموا للصلاة، يعني صلاة الليل، وكان يقول لهم إذا قاموا إلى الصلاة كان يقرأ قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، حتى صار قيام الليل أيها الإخوة والأخوات والوتر أمرا طبيعيا عندهم، يعني كما أننا مثلا الناس يصلون الظهر والعصر هم كذلك يصلون الوتر عادي، يعني كأنه ليس بنافلة جعلوه كأنه من الفرائض من شدة حرصهم عليه. أحد السلف كان رجلا صالحا فباع جاريته إلى شخص آخر، فلما اقترب الفجر وهي عند سيدها الجديد قامت تصيح بهم وتقول الصلاة الصلاة الصلاة، فقاموا فزعين قالوا أذن الفجر، يقولون أذن الفجر، قالت سبحان الله وأنتم قوم لا تصلون إلا الفريضة، يعني لا تظلون نائمين إلى الفجر ما في شيء اسمه صلاة ليل، أنتم قوم لا تصلون إلا الفريضة، والله لقد جئتكم من عند قوم أقيام الليل عندهم كأنه فريضة، ثم قال تردوني إلى سيدي الأول أنتم ما أسكن معكم أعوذ بالله وأنتم ما تصلون الليل، فردوها إلى سيدها الأول وقالت قالت بعتني إلى قوم لا يصومون إلا الفريضة ولا يصلون إلا الفريضة، هؤلاء لا يسكن معهم. طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى يوما عرضت له حاجة إلى بعض أصحابه، فذهب في آخر الليل قبل الفجر، فذهب طرق عليه الباب، فلما طرق عليه الباب فتحت الخادمة الباب وقالت ما تريد، قال أريد فلانا، قالت هو نائم، قال سبحان الله أحد ينام في السحر وهل نوم في السحر، معقول أحد في السحر يعني في آخر الليل قبل الفجر لما رب العالمين ينزل ويقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه، ينزل إلى السماء الدنيا ويقول مثل ذلك وناس نائمين والله عز وجل يقول هل من داع هل مستغفر وهؤلاء نائمون، يعني فتعجب من ذلك. وجاء عند الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يعجب الله تعالى منهم ويضحك، قال أولهم رجل كان مع أصحابه في سرية يعني في قتال في جهاد، قال فلما التقوا مع العدو هرب أصحابه وبقي هو قد علم ما عليه إن هرب وما له إن أقبل فأقبل بصدره حتى قتل، فيقول الله تعالى لملائكته انظروا إلى عبدي هذا أقبل بصدره ماذا يريد أشهدكم أني غفرت له. قال ورجل كان مع أصحابه في سفر، وهذا هو الشاهد الذي جعلني أورد الحديث في حلقتنا، كان مع أصحابه في سفر فأطالوا المشي حتى تعبوا تعبا شديدا، فلما تعبوا نزلوا ما كادت أجسادهم تمس الأرض حتى ناموا، إلا صاحبنا هذا تغافل أصحابه حتى إذا ناموا قام إلى شجرة وفرش تحتها رداءه وكبر يصلي ويدعو ويستغفر، فلما رأى الله عز وجل ذلك منه قال لملائكته انظروا إلى عبدي هذا يقوم في سفر وتعب إلى عبادة ما فرضتها عليه، يعني لو قام الفجر قلنا لأنها فريضة الظهر لكن هذه عبادة ما فرضتها عليه، قام يتملقني يعني يدعوني ويتقرب لي أشهدكم بأني قد غفرت له، ثم يعجب ربنا ويضحك من فعله. وقال صلى الله عليه وسلم والثالث رجل له امرأة حسناء وفراش وثير فإذا اقترب منها قام وفرش يعني وقام إلى مصلاه وصلى، ويقول الله تعالى لملائكته انظروا إلى عبدي أيضا يترك المرأة الحسناء والفراش الوثير أشهدكم بأني قد غفرت له. إذن يا إخواني أو كما جاء في الحديث، إذن يا إخواني يا أحبابي نعلم أن مثل هذه الفرائض التي يعني افترضها الله عز وجل على عباده ويعني أمرهم بفعلها أن الإنسان مأجور عليها، وأنه يعني هي لا تذهب عند يعني عند لا تذهب إلى من لا يعرفها أو إلى من لا يأجر عليها. لا، ينبغي لما نتكلم عن الوتر والحرص عليه، نتكلم عن كيفيته، نتكلم عن هذه النوافل، ينبغي علينا جميعا في الحقيقة أن نحرص على فعلها، لعل الله عز وجل أن يعظم الأجر لمن فعلها. أسأل الله تعالى منه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، ونجعلني وإياكم باركين أينما كنا، كما أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يحرصون على العمل الصالح. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: من قلب عدن، حيث يلتقي الموج بالحكاية.
1: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
0: تحليل عميق،
1: وضيف يضع النقاط على الحروف.
0: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 4 عصرا،
1: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
0: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
1: 7 8 1 9 5 2 1 2 1،
0: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
1: 0238 7 9 1 3.
0: بعد الخبر على راديو عدن الغد
1: 899 959.

0: أسعد الله بالخير مساءكم مستمعينا الكرام، متابعينا الأحبة في كل مكان. نلتقي بكم اليوم في برنامجكم اليومي بعد الخبر. بكون معكم أنا مواهب الجيلاني، وبترافقني زميلتي خديجة، وبيرافقنا مخرجنا المتميز عاصم حكيم. بنناقش مواضيع تهم المجتمع وإن شاء الله تنال إعجابكم. مساء الخير خديجة.
1: يسعد مساك مواهب، ويسعد مساكم متابعي ومحبي عدن الغد في كل مكان، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بعد الخبر. نتناول اليوم مجموعة من الأحداث المستجدة على الساحة ونناقشها مع المسؤولين والمختصين، كما نفرد لكم مساحة خاصة لتشاركون فيها آرائكم وتعليقاتكم حولها. إذن ربما نذهب إلى فاصل قصير أو
0: وأكيد
1: نعود.
0: بنستقبل اتصالاتكم كمان إن شاء الله على رقم برنامجنا 7-8-1-95-21-23-38-7-9-1-3.
1: ولا تنسوا أن تتركوا لنا تعليقاتكم كذلك عبر الواتساب والفيسبوك.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء. طبعا خبرنا الأول، أكد الكاتب يحيى الأحمدي أن مطار الريان أعاد تقدم الشعب اليمني بصورة حقيقية، الرافض للظلم، وأسقط سرديات ومشاريع سنوات من الصراع.
1: وأيضا في الخبر الثاني، بحث محافظ سقطرى مع

0: الغاز المنزلي في مدينة تعز وسط شكاوي المواطنين من نقص الكميات وارتفاع أسعارها في السوق السوداء.
1: اعتمد مجلس الوزراء اتفاقيتين لتعزيز التعاون المشترك في قطاعي الشباب والرياضة بهدف تطوير مهارات الشباب ودعم الأنشطة الرياضية.
0: ولدينا الخبر الأخير متابعينا، حسم التعادل الإيجابي مواجهة أهلي الغيل ووحدة الحامي ضمن منافسات الدور الأول لبطولة كأس حضرموت لكرة القدم.

0: وعدنا إليكم متابعينا ومستمعينا من جديد، وإلى أولى محاورنا لهذا المساء الذي يتحدث عن الاقتصاد الوطني والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
1: خديجة رجعي المحور الأول. طبعاً محورنا الأول تطوير المشاريع البنية التحتية للميناء والمصايد السمكية. تفضل خديجة.
0: عقد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع فني برئاسة وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي غازي الأحمر، وبمشاركة مهندسي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمراجعة الدراسة الفنية الخاصة بمشروع إعادة تأهيل البنية التحتية لميناء عدن للإصطياد السمكي والممول من الحكومة الألمانية.
1: وناقش الاجتماع الملاحظات الفنية المقدمة من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن بهدف تطوير الدراسة النهائية بما يتضمن تلبية احتياجات الميناء ورفع كفاءة خدماته.
0: وأكد الوكيل غازي الأحمر أن المشروع يمثل أحد المشاريع الحيوية لتطوير البنية التحتية للميناء، مشددا على أهمية استكمال الدراسات الفنية وفق الاحتياجات الفعلية تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع.
1: كما شدد المشاركون على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لضمان تنفيذ المشروع وفق أفضل المعايير الهندسية والفنية.
0: واستعرض مهندسو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدراسة الفنية والتصاميم الهندسية الأولية لمكونات البنية التحتية والتي تضمنت مشاريع المياه والصرف الصحي والكهرباء بما يتوافق مع المعايير الفنية المعتمدة.
1: ويهدف المشروع إلى تحقيق الاستفادة المثلى من التمويل المخصص من خلال تطوير المرافق الأساسية وتحسين جاهزية ميناء عدن للإصطياد السمكي لخدمة العاملين في القطاع السمكي.
0: ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل الميناء وتعزيز كفاءاته التشغيلية بما يسهم في دعم النشاط السمكي وتحسين الخدمات المقدمة للصيادين والمستثمرين في هذا القطاع.
1: وكما اختتم هذا الاجتماع بالتأكيد على استكمال الدراسات الفنية والانتقال إلى مرحلة التنفيذ بما يسهم في إعادة تأهيل ميناء عدن للإصطياد السمكي وفق أفضل المواصفات والمعايير الهندسية. بيكون معنا ضيف على الهاتف اليوم لنحاوره الأستاذ غازي أحمد الأحمر وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الخدمات والإنتاج والتسويق. مساء الخير أستاذي.
2: مساء النور. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك في راديو عدن الغد. أستاذي، ما أهمية مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية لميناء عدن للإصطياد السمكي بالنسبة لقطاع الثروة السمكية في اليمن؟
2: طبعا ميناء الإصطياد السمكي في عدن يعتبر أحد أهم الركائز الاقتصادية والمنشآت الحيوية في اليمن، وتكمن أهمية إعادة تأهيله في استعادة دور الميناء كمركز محوري إقليمي للإصطياد والتسويق والتصدير، أيضا تعزيز الأمن الغذائي القومي ورفع القدرة التشغيلية والإنتاجية للقطاع السمكي وخلق فرص للعمل بآلاف الفرص. طبعا هو يعتبر أكبر ميناء سمكي في الجمهورية، وهو ليس يخدم القطاع الثروة السمكية في اليمن فقط، إنما هو يعتبر إقليمي ممكن تستفيد منه حتى دول الجوار.
0: أستاذ غازي، ما أبرز الأعمال التي ستشملها عملية إعادة التأهيل داخل الميناء؟
2: طبعاً إعادة تأهيل الميناء هناك عدة مكونات، وأيضاً إلى إضافة يعني تطيب الحوض الميناء من السفن الخارقة في الميناء بسبب فترة الحرب وما بعدها. حوض الميناء طرقت فيه حوالي 22 سفينة، تم انشال لحد الآن 11 سفينة والعمل يسير على انشال البقية. إلى جانب يعني إعادة تأهيل ثلاجة مركزية لحفظ الأسماك سعتها التخزينية 2000 طن، وأيضا صيانة الرصيف الشمالي والغربي كامل يعني بطول حوالي 625 متر، والبنى التحتية كاملة بما فيها المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرقات. وأيضا هناك الكثير من العمل، هناك مصنع في برجلاس وورشة مركزية، إذا يعني الإمكانية المحددة المبلغ المخصص لتأهيل المينا ستفيد المكونات المشروع المينا إن شاء الله ستكمل بقية المكونات. المينا كبير وفيه وحدات ومنشآت اقتصادية كبيرة.
1: طيب أستاذي، كيف برأيك بينعكس هذا المشروع على أوضاع الصيادين والعاملين في القطاع السمكي؟
2: طبعا المينا سيكون بنية تحتية تتوفر فيها بيئة مناسبة لإنزال منتجاتهم السمكية وتزويدهم بالوقود والصيانة، الحد من خسائر ما بعد الحصاد مثلا تظل وجود البنية التحتية للثلاجات ومصانع الثلج، وأيضا زي ما ذكرنا قبل خلق فرص للعمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات الصيد، في مجالات الشحن، في مجال التبريد والتسويق وصناعة القوارب. وأيضا سيقدم برامج تدريبية لرفع كفاءة الصيادين والعاملين في سلاسل القيمة.
0: أستاذ غازي، ما الدور الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهات المانحة في تنفيذ هذا المشروع؟
2: طبعا المشروع هو بمنحة سقية من الحكومة الألمانية عبر وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية بكلفة إجمالية تبلغ 35 مليون دولار. ومهمة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة هو التنفيذ والإشراف، يعني تولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اللي هو UNDP، هذا المهمة في إدارة وتحقيق وتنفيذ المشروع بالتعاون مع الوزارة. طبعا الوزارة جهة إشرافية وتطلع على الدراسات والرسوم التي الرسومات التي تعدها، وإذا هناك ملاحظات من قبل الوزارة فهي يتم موافقة بها، لكن الجهة المنفذة هي UNDP البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والجهة المانحة هي الحكومة الألمانية.
1: طيب أستاذي، هل هناك جدول زمني محدد للانتهاء من الدراسات الفنية والبدء فعليا بتنفيذ هذا المشروع؟
2: والله هو على أساس فعليا بدأ من منذ العام 2023، لكن يعني التجهيزات والبروطريق والبروغرافية الإجراءات أرسل لدى المانحين والجهات المنفذة والظروف اللي تمر بها البلد تأخر شوية. هو كان مفروضنا في خلال مخطط له خلال 3-4 سنوات، الآن هم يعني عطوا مهلة إلى 2028 يعني على تنفيذ مكونات المشروع. بدأت قد أعلنوا على بعض المناقصات في رصيف الدفيار والرصيف الشمالي في الميناء للاصطياد والتلاجة على وشك يعني يعلنوا مناقصة التأهيل لها. إن شاء الله نقول نحن أنهم يتمكنوا باستكمال أهم المكونات هذه اللي هي الرصيف والثلاجة والبنية التحتية اللي هي الصرف الصحي والكهرباء والمياه، هذه ستتم بإذن الله
1: إن شاء الله.
0: أستاذ غازي، ما أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع وكيف يمكن تجاوزها؟
2: صراحة أهم التحديات والصعوبات هي عدم وجود الشركات والمقاولين المؤهلين لأعمال مثل بحجم مينا القير السمكي في عدن، وهذا هو اللي أخر بعض المناقصات أو بعض تنفيذ المكونات. يعني الشركة يعني اضطروا يعني باستعانة من شركات من الخارج، وهذه تأخذ لها وقت وتعرف يعني ظروف البلد. فهناك هذه من أهم الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشروع، إلى جانب السفن اللي غرقت في المينا، هذه أيضا زي ما ذكرنا أنه عدم وجود الإمكانيات لدى الجهات المختصة سواء في الموانئ أو في النقل أو في القطاع الخاص إنشاء سفن مثل هذه كبيرة، يعني يصل وزن السفينة الواحدة حوالي 1800 طن، ولا يوجد هناك كرينات يعني تؤدي الغرض، كلها يعني أكبر حجم كرين لدينا هنا في الميناء 450 طن. هذه من الصعوبات اللي تواجه المشروع لو في استكمال إنشاء السفن ولكن إن شاء الله أننا سنتجاوز هذه الصعوبات
1: إن شاء الله. أستاذي، كيف في رأيك سيسهم تطوير ميناء عدن في زيادة الإنتاج السمكي وتحسين عملية التسويق والتصدير إلى الخارج؟
2: طبعا بالله أكيد ما لا شك في أنه سيتم يعني زيادة الإنتاج وتوفير البنية التحتية للميناء ستساهم في تشغيل قوارب الصيد وقوارب الصيد الصناعية حتى، وهذه يعني معروف إنتاجيتها كبيرة، وستسهم في طفرة تسويقية وتصديرية من خلال تطبيق المعايير الصحية والدولية في الفحص والتبريد، ما يفتح يعني أسواق عالمية جديدة أمام الأسماك اليمنية. أيضا تزويد المختبر المركزي لمراقبة جودة الأسماك، يعني هذا سيضيف سمعة وثقة في المنتجات اليمنية أنها تتمتع بجودة عالية في هذا المجال.
0: أستاذ غازي، في سؤال متصل، في بعض الدول لجأت إلى مزارع خاصة لتربية أنواع محددة من الأسماك تعاني من تراجع في أعدادها، هل ضمن هذه المشاريع مدرجة ضمن خططكم القادمة؟
2: طبعا احنا لا ننسى انه هناك كانت تغيرات مناخية حصلت في الفترة الأخيرة، ايضا الصراعات اللي حاصلة في الممرات الدولية واللي اثارها الانقلابيون حوزة اثرت على منتج الاسماك بشكل عام، ونزح كثير من الصيادين من مناطقهم وقراهم وسواحلهم الى مناطق اخرى، وهذه اثرت ايضا في الانتاجية.
1: طيب أستاذي، ما هي الإجراءات التي سنتخذها أو ستتخذوها لضمان استدامة المشروع والحفاظ على كفاءة ميناء عدن بعد إعادة تأهيله؟
2: طبعا الوزارة هي ستكون شريك مع القطاع الخاص، وهي المشاريع مثل هذا سيتم إدارتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص. القطاع الخاص هو معروف حرصه وهدفه للربحية واستدامة هذه المشاريع. فحتى يعني الممولين والمانحين هم ينصحوا بهذا الاتجاه، انه لابد من اشراك القطاع الخاص في تشغيل مشاريع استراتيجية تنموية مثل هذه، مثل مشروع ميناء الصياد السمك. سيكون لهم دور كبير ان شاء الله القطاع الخاص في اعمال ومشاريع مثل هذه
1: ان شاء الله.
0: هل توجد أستاذ غازي خطط مستقبلية لتطوير موانئ اصطياد أخرى في المحافظات الساحلية؟
2: طبعا احنا لدينا موانئ سمكية في حضرموت، في الحديدة، في عشرية، المهرة، وسيتم إن شاء الله استفادة منها وتشغيلها مثل ما ذكرنا بالشراكة مع القطاع الخاص. سنشجع القطاع الخاص انه يعني يتبنى مشاريع مثل هذه عادة تأهيل موانئ السمكية
1: ان شاء الله. طيب استاذي، اكيد هناك رسالة تودون توجيهها للصيادين والمستثمرين بشان مستقبل قطاع الثروة السمكية بعد تنفيذ هذا المشروع.
2: طبعا احنا رسالتنا للصيادين والمستثمرين ان عادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي هو ليس مجرد ترميم وعادة تأهيل المباني او ارصفة، بل هو عادة الروح لقطاع واعد يمتلك فيه اليمن ميزة تنافسية كبرى. نطمئن الصيادين بان القادم يحمل لهم بيئة عمل اكثر امانا وربحية، ونفتح الابواب واسعة امام المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في مجالات التصنيع والتعليب والتصدير السمكي، مستندين إلى هذه البنية التحتية الحديثة المطابقة للمواصفات الدولية والتي تضمن حماية استثمارات وتنميتها.
0: إذن كان معنا عبر الهاتف الأستاذ غازي أحمد لحمر، وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق. أستاذ غازي، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم، أهلا وسهلا. شكرا
0: لك.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، ومحورنا الثاني لهذا اليوم الاقتصاد الوطني والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد ناجي عيضة أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأصغر تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، لما لها من دور في خلق فرص عمل وتعزيز ريادة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي.
1: وأوضح أن تحديث الاستراتيجية يأتي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز البيئة الداعمة لهذا القطاع الحيوي من خلال سياسات وإصلاحات وبرامج عملية.
0: وأشار إلى أن الاستراتيجيات ستتضمن إجراءات لتوسعة قاعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل الميسر وتعزيز التدريب والاستشارات وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين البيئة الاستثمارية.
1: واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تكامل جهود الجهات الحكومية والشركاء المعنيين لإنجاز الاستراتيجية، بما يسهم في تمكين رواد الأعمال وتعزيز مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأصغر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وسيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد مبارك بشير، استشاري مؤسسي وتطوير أعمال. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا عبر برنامج بعد الخبر على إذاعة عدن الغد.
2: يا مرحبتين، أهلا وسهلا فيكم.
1: بداية دكتور أحمد، ما أهمية تحديث الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأصغر في المرحلة الحالية؟
2: أنتوا ذكرتوا حاجات كثيرة في النقاط اللي ناقشتوها قبل شوي. من النقاط اللي ذكرت موضوع أهميتها الاقتصاد الوطني والقطاع، وعشان أكون واضح، المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي تقريبا تمثل 90% أصلا من القطاع المنشآت أساسا الفكرة أنها تمثل الاقتصاد كله، يعني لو جينا حتى للغرف التجارية ومن هم أعضاء بتحصلية، إما شركات صغيرة أو يعني مؤسسات صغيرة أو متوسطة لا تتعدى، وحجم المنشآت الكبيرة لا يتعدى 2-3% أساسا في بشكل بصورة عامة يعني. وبالتالي لما نعرف هذا الكلام معنى ذلك أنه كل ما استقرت هذه المؤسسات واستطاعت أنها تدخل في السوق بقوة وتستقر عمالها، إذن تلقائيا حركة التوظيف بتكون قوية، وبالتالي تقلل من نسبة البطالة الموجودة في السوق المحلي، وبتساعد كمان على خلق دورة اقتصادية قوية، نقد قوي، وبالتالي حركة اقتصاد في السوق بشكل عام.
0: طيب أستاذ أحمد، ما هي أبرز التعديلات والمحاور الجديدة التي ستتضمنها هذه الاستراتيجية المحددة؟
2: في عدة توجهات، يعني التركيز كامل على مجموعة من التوجهات الرئيسية. واحدة من التوجهات اللي مفقودة من قبل اللي هو تحديد حجم المنشأة، يعني أكبر حاجة تواجه اللي يسجل منشأته أو الكيان الاقتصادي اللي يسجله في الغرفة التجارية أو بيروح يسجله في الوزارة، أنه يتعامل مع صاحب المحل الصغيرة والدكان كما يتعامل مع مجموعة تجارية كبيرة، وبالتالي الإرهاق اللي عليه من الجبايات والأشخاص والفرق أو إلى آخره يتعامل تعامل واحد، وهذا سيء. وبالتالي لابد أنه يكون في عندنا آلية محددة لتحديد حجم المنشأة، للتعاطي معها بطريقة معينة، يحصل على تسهيلات محددة، يحدد المتطلبات أو الواجبات اللي لازم تكون عليه، وفي نفس الوقت يساعده على النمو وتعزيز زواجه في السوق، أكانت الضرائب نتكلم، أكان الرسوم الجمركية إلى آخره. ما بقدر أستغل عليها إذا ما عنديش تحديد واضح لحجم المنشآت ونعترف فيه، وبالتالي يكون عندنا آلية ولائحة تشتغل على هذا الموضوع. هذه راحم واحد. اثنين، أنا عندي كمان حجم المنشآت مش الصغيرة فقط، متناهية الصغر اللي هم داخلين في السوق أو الأسر المنتجة أو الأعمال كده غير رسمية. هذه الأعمال غير رسمية في عندي مشكلة كبيرة، أني مش قادر أتعاطى معهم، مش قادر أتعامل معهم، ما يكونش لهم تواجد رسمي، وبالتالي حصولهم على مثلا تمويلات أو قروض أو دخولهم في معترك العمل التنفيذي مع مقاولات أو مناقصات غير متاح بسبب عدم اعتراف بهم رسميا، وبالتالي لابد من وجود آلية للتعامل مع هذا القطاع اللي هو الأعمال المتناهية الصغر والأعمال المستقلة والأسر المنتجة بطريقة تحميهم وتساعدهم على التواجد في السوق. رقم ثلاثة، التوجه الرئيسي انه النشاط الاقتصادي غير واضح. يعني انت لما تقولي انا شغال مثلا كمروج في السوشيال ميديا، انا ايش اسمك بالضبط؟ ما هي الصيغة اللي انا بسميك اياها؟ انت في اي تصنيف نشاط موجود؟ وبالتالي تصنيف الانشطة الاقتصادية والتعامل معها بيساعد نحن بشكل كبير على تحديد النشاطات الاقتصادية الفاعلة في كل منطقة، عدن ايش الانشطه الاقتصاديه الفاعله وايش استطيع اني انميها المناطق فلان وكذا وكذا الى اخره. وبالتالي حتى سوق رياده الاعمال او اصحاب رياده الاعمال طبعا ما لها علاقه بحجم المنشاه عشان ناكد هو مجال الابتكار وتطوير القطاع بشكل او باخر. وبالتالي تواجد هذه للناس بيكون اسرع واكثر كفاءه لانه عارف النشاط اللي بيبرز فيه، عارف كيف يدخل في السوق، عارف كيف يخترقه. رقم أربعة اللي هي المنشآت الناشئة. كثير منشآت الناشئة اللي تدخل في السوق جديدة زي مثلا حتى البنوك الجديدة هي تعتبر منشآت ناشئة، تدخل وهي تتعاطى مع التعامل مع مع القطاع الجهات الضرائب إلى آخره كأنها تتعاطى مع منشأة لها 20-30 سنة مستقرة في السوق، فيسبب لها إرباك التعاطي لأنه المنشأة الناشئة تحتاج إلى سنوات معينة على ما تستقر وتبدأ تستثمر وبالتالي تحتاج إلى نافذة للتعاطي معها. ستة، الآن أكبر مشكلة تواجه أي واحد يفتح كيان أو منشأة يواجهه عدد التصاريح وأنه يدور يروح يزور الوزارات ويزور الكيانات، فلا بد من تواجد آلية بسيطة لتسهيل إطلاق العمل وتسهيل الخروج منه. شوف المهم ممكن أنا أدخل المشروع لكن فجأة أنا فجدت أنه المشروع مش مناسب أو المنشأة غير مناسبة وش يخرج، فعملية الخروج مشكلة كبيرة. فبالتالي عملية تسهيل الدخول وتسهيل الخروج بيساعد بشكل كبير على تنظيم المحيط البيئي للاقتصاد وتنظيم المنشآت وكياناتها بصورة عامة. هذا الصورة العامة اللي هي التوجهات اللي لازم الاستراتيجية تشتغل عليها، وتحتاج إلى بعد فيها بناء قدرات فيها لوائح سياسات لازم تبتني علشان الموضوع هذا يطبق في الميدان.
1: دكتور أحمد، كيف ستسهم هذه الاستراتيجية في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة؟
2: يمكن أنا ذكرت جزء أول شيء تسهيل دخول وخروجه من العمل، يعني هو إيش يبدأ إيش يجرب، وبالتالي خايف لو يدخل فجأة يحنب مع الجهات ذات العلاقة ضرائب جمع الواشاء ماشي نذكرهم كل شوي، فانسحابه كمان وخروجه يكون سلب. اللي كان الشركة كبيرة أو صغيرة أو حتى متوسطة هم يعانوا من هذا الموضوع الدخول والخروج في المنشآت. رقم اثنين، المنشآت الناشئة تحتاج إلى فترة زمنية على ما تستقر نقطة التعادل، ففي البداية هي تحصل عملية حرق للأموال، يعني استثمارات تحرق ماليا من أجل الوصول إلى نقطة التعادل. فهذه نقطة التعادل عشان يخلقها يحتاج إلى فترة زمنية قد تكون سنتين قد تكون ثلاث قد تكون أكثر. فالفترة الزمنية هذه إذا نظل طول الوقت فوق رأس المنشأة الناشئة الجهد اللي بيبذل فيها معناه خروجها سريع من السوق، خروجها السريع من السوق يعني فقدان فرص عمل كبيرة. فبالتالي الاستراتيجية بتسهل عملية الدخول السوق، بتعزز مكانه، بتسهل كمان وتوفير كمان المنشآت اللي هي غير رسمية الأسر المنتجة الأعمال المستقلة توجد لها فرصة لأن تكون لها مسميات قادرة تتواجد قادرة تحصل على الأدوات اللي تساعدها على التمويل والحصول على القروض بدون ما يدخل في دوامة من أين لك هذا.
0: طيب أستاذي، أكيد هناك تحديات تواجه هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليمن، ما هذه التحديات التي تواجهها في رأيكم؟
2: التحديات هي تواجه بيئة العمل نفسه، بيئة العمل اللي شغالة كانت موجودة أو هي جديدة. بيئة العمل أساسا لا تدعم سهولة، زي ما قلنا أكررها مرة ثانية، سهولة إطلاق العمل والخروج من العمل فيها صعوبة شديدة. التحول من العمل الرسمي إلى العمل غير من العمل غير رسمي العمل الرسمي فيها صعوبة. افتتاحك لعملك وتسهيل إجراءات الضرائب أو الواجبات أو غيرها فيها تعقيدات شديدة. التعامل مع الشخص الصغير اللي هو بادئ ما عندوش إلا هذه فرصة العمل كأنه مجموعة تجارية لها سنوات، هذه مشكلة. بالتالي هذا كله إذا اشتغلنا عليه بيتطلب إن احنا نزيله. كيف نزيله؟ تحسين تعزيز بيئة العمل. تعزيز بيئة العمل معناه لازم إصلاحات سياسية ولوائح، لازم في نوافذ محددة تشتغل على الكل. لابد الجهات ذات العلاقة زي الغرفة التجارية زي وزارة التجارة زي وزارة المالية بهيئاتها اللي تشتغل مع القطاع تكون مستعدة للتعاطي مع الموضوع ده، زي حتى الاستثمار أو هيئة الاستثمار تكون قادرة على التعاطي مع هذا الموضوع. إذا مش قادرين لا نستطيع ان احنا لا نحدد فين الاستثمار النافع، كيف نقدر ندخل، كيف نستطيع ان احنا نطور مجال معين، ايش النشاطات الاقتصاديه الفاعله في المنطقه الف، فهذا كله بتعززه وجود استراتيجيه علشان تزيل هذه الفجوات اللي هنتكلم عليها بشكل او باخر
0: ان شاء الله.
1: دكتور احمد، هل تتضمن الاستراتيجيه حلولا لمشكله التمويل التي يعاني منها اصحاب المشاريع؟
2: في أكبر مشكلة تواجه التمويل في عندنا نقطتين أو نقدر مسارين. المسار الأول اللي هو أنا لما أروح أتمول أنا أفترض أني أنا شغال على سبيل المثال في السوشيال ميديا، خلينا إحنا نبدأ حاجة بسيطة، واحد معلن في السوشيال ميديا وحابب أنه يفتح مكتب أو منشأة صغيرة يدير فيها نشاطه، بيروح يقترض، البنك لا يعترف بوجوده أصلا. فعملية الاعتراف فيه كنشاط ووجود رخصة له رسمية بيسهل عليه الحصول على قروض وتمويل. هذا أول نقطة أزلناها أو عقبة من بينها. العقبة الثانية أنه في مشكلة عندنا في المنظومة البنكية بشكل كبير في توفير السيولة وتدويرها، والبنوك الجديدة إلى الآن مش مستوعدة النموذج العمل. يعني كل البنوك تشتغل نفس العمل، ما في نموذج بنكي يشتغل على تخصصات قادرة على ابتلاع هذا الموضوع، وهذا مشكلة عند البنوك وفي إدارتها وفي المنظومة البنكية، وهذا موضوع ثاني. لكن أنا اللي أنا أقدر أساعده نحن نشتغل على النقطة الأولى اللي هو تعال أنا يا أنت صاحب العمل الصغيرة والأعمال المتناهية الصغيرة وأعمال غير رسمية، إني أساعدك على أنك تحصل على قرض عن طريق الاعتراف فيك وإيجاد رخصة معينة للوصول إلى القروض والتمويلات.
0: طيب أستاذي، أكيد هذه المشاريع بتخلق فرص عمل وبتحد من البطالة.
2: صحيح 100% أكيد. يعني هي الإشكالية الرئيسية بالبطالة إيش توجد أساسا؟ البطالة توجد لأنه ما فيش فرصة لبيع. يعني أنت الآن لو أنا فاتح مزرعة كبيرة وعندي 10 من الأفراد جالسين شغالين معي، إذا أنا ما بعت للسوق تلقائيا أنا شوية شوية ببدأ أكل المزرعة حقي، تلقائيا أكل المزرعة بتخلص اللي في المزرعة بنروح نجوع. فإذا ما وجدت لهم فرصة أنهم يبيعوا المنتج إلى السوق، السوق الميت لا يخلق وظائف. أنا كيف أحيي السوق اللي لازم أعطي فرصة أنه يكون بسهولة إنشاء المنشآت والدخول إلى الأعمال سهل علشان أستطيع أني أقول هناك فرص تتوالد في السوق بشكل سريع وعملي.
1: سؤال متصل دكتور أحمد، هل أنتم لكم دور في مساعدة صاحب المشروع في مثلا أين يكون محله أو بقالة أو أي مشروع يقدم عليه، أم هو فقط يأتي بال... أيوة
0: تفضل استاذ.
2: الكيان الاقتصادي ايا كان
0: تفضل تكلم.
2: الكيان الاقتصادي عشان يولد قد يبدا بعمل بسيط، يعني قد يبدا من المنزل يعني وبعدين ينطلق بشكل او باخر. فالاعتراف بوجود كيان اقتصادي، هذه النقطه الان الرئيسيه، الاعتراف بوجود كيان اقتصادي مش ملزم انه يكون في محل مفتوح. هذا مش موجود اصلا في القوانين او عفوا في اللوائح اللي موجوده عندنا وما حد بيعترف بها. فالانتقال الى مرحله اني اتعامل مع موقع الكيان اللي يشتغل تجاريا ايا كان، اكان في الحوش، اكان في منصه افتراضيه، اكان عبر محاضنه اعمال، اكان موجود في مكتب مؤجر، هذا اللي بيسهل عمليه اطلاق الاعمال بشكل. وهذه واحده من ادوات التسهيل، انه الاعتراف بموقع الكيان بشكل او باخر اللي بيطلقه يساعدنا بشكل آخر أن يعتمده باعتباره هذا كيان تجاري قادر أنه يشتغل في السوق التجاري.
0: طيب أستاذي، هل ستتم متابعة تنفيذ الاستراتيجية ومدى نجاحها بعد إقرارها من مجلس الوزراء؟
2: أي حاجة تشتغليها لازم يكون عندك فريق عمل قادر يشتغل عليها، وعشان يكون في فريق عمل الافتراض الرئيسي في الاستراتيجية أنه لابد يتم بناء وحدات أعمال قادرة في وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة قادرة على التعاطي مع هذه الاستراتيجية، وبالتالي يحتاجوا إلى بناء قدراتهم، يحتاجوا إلى السياسات اللي يشتغلوا عليها، النماذج اللي بيبدأوا يشتغلوا عليها، ولا بيكون عبارة عن استراتيجية ما لهاش أي معنى. لكن بتشتغل على النظام البيروقراطي القادم السابق. أنا لما بشتغل أي شغل جديد أنا بحتاج من اللي بيشتغل عليه وكيف بيشتغل عليه وبأي آلية بيشتغل عليه. إذا أنا وفرتها له خلاص أصبح الاستراتيجية بتشتغل، إذا ما وفرتها له بتكون عبارة عن أوراق تطرح بالدرج.
0: أستاذي، إحنا غرضنا من السؤال هل أنتم بتتابعوا تنفيذها وبتحددوا مدى نجاحها؟ يعني
2: الوزارة معنية أكيد 100% بمتابعتها وتنفيذها، أكيد وزارة التجارة معنية بتنفيذها 100%.
1: دكتور أحمد، ما دور القطاع الخاص والشركاء الدوليين في تنفيذ الاستراتيجية بعد اعتمادها؟
2: من هم القطاع الخاص؟ هم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأصغر، هذه لهم القطاع الخاص. هذه القطاع الخاص هم الجزء اللي بيحصلوا على بيئة اعمال، وبالتالي اذا حصلوا على بيئة اعمال معززة هم بيقول لك اهلا وسهلا فيك وبنساعدك. بالنسبة للمانح لما يحصل سهولة في الدخول الى الاعمال والدخول على حصول على تمويلات، هناك اصلا مانحين ما يتعاملوش اساسا مع الحكومة وما يتعاملوش مع العمل المجتمعي، هم يتعاملوا مع القطاع الخاص. لما يشوف القطاع الخاص ضعيف يقول لك انا بتعامل مع من؟ فلما تفتح البيئة بشكل كبير، إذا المانح اللي يتعامل مع القطاع الخاص بيجد بوابة للدخول والتعاطي مع هؤلاء.
0: طيب أستاذي، هل هناك حوافز وتسهيلات جديدة ستمنح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأصغر بموجب هذه الاستراتيجية؟
2: أكيد مبنية، هي الحوافز هي الأساس في الموضوع، والحوافز عشان أأكد، لأنه بعضهم يقول لك إلغاء كذا وإلغاء كذا، لا يمكن أن ألغي كل شيء 100%، ولكن التسهيل والتعزيز هو الأساس. متى استطعت أنك توصل إلى مرحلة معينة أنت قادر، يعني اللي المطلوب أنه يفتح سجل تجاري بدل ما كان مثلا مفترض 100,000، لا أقول له ادفع 20، يعني أنا ما بقولش إلغاء، لكن في الأخير في تسهيل للإطلاق، ولا ما يكونش اللي كل حاجة تحصلها مجانا هذا مش قطاع خاص، اللي حصل كل شيء ببلاش هذا مش قطاع خاص، اللي حصل كل حاجة ميسر له هذا مش قطاع خاص. نحن عندنا قاعدة في العمل التجاري قائمة على نقطتين يقولها الحضارة من زمان، اللي يشتغل ببلاش يا مغروم يا سارك، بالتالي ما في حاجة مجانا، هو لازم يبذل مجهود بالتالي يدخل، لكن كيف يدخلها بسهولة بدون ما يتكلف مبالغ أكبر من قدرته في اللحظة الحالية.
0: إن شاء الله.
1: دكتور أحمد، ما الرسالة الأخيرة التي تودون توجيهها للشباب ورواد الأعمال الراغبين في تنفيذ مشاريعهم الخاصة في ظل هذه الاستراتيجية؟
2: في ظل الاستراتيجية عدم مش موجودة، بالتالي أنا ما أقدر أقول إلا لو وجدت بتفرق معهم، لكن اللي أنا أقول أنه بشكل عام أول شيء الوزارة والجهات ذات العلاقة أنها لازم تبذل وتسعى مبذول الجهد أن التوجهات في الاستراتيجية تتحقق في الميدان. بالنسبة للشباب ورواد الأعمال لازم يفكر أنه الهدف من ريادة الأعمال ليس إلغاء الوظيفة، الوظيفة هي جوهر صناعة ريادة الأعمال، فبالتالي أنت علشان تشتغل

عدنا إليكم متابعي إذاعة عدن الغد في كل مكان. اليوم تناقشنا مع مسؤولين ومختصين عن محورين أساسيين في برنامجنا وفي حلقتنا لهذا المساء. المحور الأول الذي تحدثنا فيه مع الضيف عن تطوير القطاع السمكي، والمحور الثاني كان مخصص لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة والأصغر يا مواهب. وطبعا أفادونا كثير ووضحوا لنا الكثير من النقاط وبشرونا بأن

0: قادم سيكون أجمل
1: إن شاء الله.
0: للمواطنين في عدن ولأصحاب المشاريع المقبلين على فتح مشاريعهم، ستكون لديهم جهة داعمة وجهة مانحة تقوم بدعمهم وتمويلهم. وإذا يعني مثل ما تفضل الأستاذ، إذا فضلوا الخروج من المشروع فإن ذلك سيساعدهم أيضا بالخروج الآمن من المشروع.
1: طبعا نحن لو بنجي نتحدث عن الميناء للإصطياد السمكي، حابين أن نقول أنه لازم يكون هناك تدريب للكوادر المحلية على إدارة هذه المرافق، تدريب حديث وتأهيل، وأيضا وضع خطط دورية لصيانة الميناء واستمرارية الخدمات وعدم تكرار هذا التدهور، وأيضا تشجيع الاستثمار في الصناعات السمكية يا خديجة مرتبط جدا بالميناء. طبعا ميناء عدن وتأهيله للإصطياد السمكي خطوة مهمة جدا لاستعادة مكان كمركز اقتصادي وبحري رائد، بما يسهم في دعم القطاع الثروة السمكية وتحسين حياة الصيادين بشكل عام، لأن الصيادين يا خديجة حياتهم طبعا جدا
0: مرتبطة بالبحر. أيوة
1: مرتبطة بالبحر ومدهورة، لكن بهذه المشاريع بترتفع حياتهم صحيح. وبيستفيدوا أكثر، وبيكون هناك تعزيز للأمن الغذائي وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية المستدامة. طبعا مستمعين الأعزاء يا خديجة، أكيد بيكون معنا اتصالات دوم حابين يشاركونا آرائهم حول موضوعنا اليوم اللي هو الاصطياد السمكي وأيضا المشاريع الصغيرة. عاصم في اتصالات؟ ماشي اتصالات.
0: وأحب أنوه يا مواهب إلى أن عدن هي مدينة ساحلية ما شاء الله، بحرها بيتمتع بالعديد من الأحياء والأنواع والخيرات السمكية، ويبدو أن لدينا اتصال.
1: نقول يا مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: مساء النور، كيف حالكم؟
0: حيا. الحمد لله.
2: مواهب وخديجة.
0: أيوة.
2: خالة نورية.
1: حيا خالة نورية. مساء الورد.
2: سمعت أني على السمكية وعلى ذا يعني إن شاء الله يا ربي قدنا حنقول يا رب ترخص بالدنيا كلها يا رب من الصيد والخضروات والخضرة والله العظيم يا رب قدني أسمع المسؤول مسائل قد يا رب يفتح علينا وعلى أمة محمد أجمعين
1: إن شاء
2: يعني
1: الله.
2: اليوم على إيش دحين؟
1: دحين إحنا بنتكلم عن تطوير ميناء الإصطياد السمكي عشان الصيادين ويستفيدوا، عشان المستثمرين يستثمروا في بلدنا، عشان ننهض ويكون عندنا هناك تسويق وتصدير للخارج يا خالة نورية.
0: وموضوع خير المواطن يستفيد كمان.
1: كمان. وموضوعنا الثاني يا خالة نورية عن المنشآت الصغيرة، أصحاب المشاريع اللي حابين يعملوا مشاريع ويستفيدوا، ما هي الخطوات اللي يجب أن يتبعوها؟
0: زي ورق العنب يعني اللي بيشتغلوا على ورق.
1: يجي شكل نفسك ورق عنب.
2: إن شاء الله يا خلي ماشي نسوي ملايين. أقول لك أني دحين إحنا حقنا الحاجة دي الصيد كلها تروح للخارج ما تجي لعندنا.
0: صحيح.
2: كله غالي غالي بثمانية ألف بعشرة ألف.
0: صحيح.
1: خالة نورية، لكن لو اشتغل الميناء للإصطياد السمكي ورتبوا أكيد هذا كله بيكون الأسعار كيف؟
0: رخيصة جدا.
1: أيوة، لأنه إحنا اللي بنصدر وإحنا اللي بنستفيد.
2: إن شاء الله إن شاء الله كما كان أول.
1: إن شاء الله بإذن الله.
2: أما دحين قلت خلاص أصبت تشتري بألفين بألف كده أبليك حبتين. لا لا ولا علو. لمين؟ لما بيجي عندي غريب إيش بتبيله؟ تمام ولا لا؟ قلت الدجاج ما ناكلوش انه البيض حقه الناس كلها قالوا نعم مش تمام ونحن ناكل بيض ايش نسوي ما مش مع ايش ناكل معنا فاصوليا معنا فول معنا فاصوليا بيضاء فاصوليا حمراء ولا فول ولا بيض او ده
0: حتى الفول والفاصوليا منعوا في نظام الطيبات
2: من ايش ياكلوا الناس.
1: شكرا لك يا خالة نورية، مداخلتك جميلة جدا، الله يسعد ايامك.
2: امين. نحن وانتو
1: سعيدين يا خالة باتصالك خديجة.
2: نسمع صوتكم بس لأنه الإذاعة طافية.
1: ونحن كمان نشتي نسمع صوتك.
0: وإحنا سعداء جدا بسماعك.
1: الله يسعدك، مع السلامة يا خالة خديجة.
2: مع السلامة.
1: مع السلامة خديجة، استقبلي الاتصال.
0: ومعنا اتصال جديد، نقول يا مساء الورد.
3: مساء الخير عليك خديجة ومواهب والمخرج عاصم.
1: الله يسعد مساك.
0: حياك الله، يسعد مساك. اتفضل.
3: بصراحة أنا استمعت إلى فقرة ميناء الاصطياد وكان الأستاذ غازي يتكلم وأنا والله العظيم إني جالس أحلم إنه يعود من جديد
1: ويتفوق
3: من جديد، والله إني جالس أحلم.
1: أحلى حاجة إن إحنا عندنا طموح وأمل إنه في حاجة بتتحقق.
3: يعني هذا الميناء الاصطياد كان من أول وفيه وداخله انا طبعا زرته وداخله ورشه مركزيه كبيره يعني ضخمه.
0: صحيح
1: ان شاء الله بترجع الايام.
3: وكذلك هناك يعني شاهدت سيارات نقل كانت تنقل الاسماك المحافظات المجاوره اللي ماشي فيها يعني بحر. واليوم والله العظيم انه اصبح الشجار متسلق على هذا المدار.
0: مهمله صحيح يعني بعد تفضل.
3: أتمنى يعود من جديد ميناء الصياد وميناء عدن يعيد نشاطه من جديد لأن ميناء عدن كان ميناء استراتيجي
1: بإذن الله عز وجل.
3: والسفن الدولية كانت كلها تمر عبره.
0: صحيح.
3: وتوقف يعني تتعبى وقود وتأخذ بضاعة وتشتري أشياء. أذكر وأنا قال عمري 8 سنوات سألت الوالد الله يرحمه قلت له يا أبا ليش هذه السفن كذا مرتوقة؟ قال لي يا ابني هذا ميناء يعني موقف ترانزيت. يعني كان يتكلم بكل فخر عن الميناء وعن عمله. ودارت الايام والسنين وبني ثاني انا السؤال هذا انا رايح البلغاء ايش هذه بس اسفل الوقفه ايش اقول لك اسفل غارقه؟ رجعت لها يعني غلطوا بالموضوع
1: ان شاء الله ربي احنا متاملين.
3: وصلنا اذا اسفل هذه الغارقه يعني كثيره وسوهات بمنظر الميناء
0: تكلم عليها
3: والله يعطيكم العافيه.
0: تكلم عليها الأستاذ غازي الأحمر وقال سيتم انتشالها في
1: القريب. وقد انتشروا جزء يا خديجة قال.
0: وقد تم انتشال جزء منها.
3: نتمنى يجيروها كامل.
1: يا رب.
3: نتمنى.
1: الله معك.
0: شكرا على هذه المداخلة. مع السلامة.
1: عاصم معنا اتصال. طبعا معنا رسالة بالواتساب من أسماء عبد العزيز بتقول أحلى مساء من القلب أحباب القلب مواهب الجيلاني وخديجة سيف والمخرج المتألق عاصم حكيم والبرنامج جميل بعد الخبر من السبت إلى الأربعاء. وين دينا المدني اليوم؟ سلامات ما تشوف شر. ألف سلامة عليها. طبعا ومعنا اتصال ونقول ألو يا مساء الأنوار لعيون مستمعين الأحبة. ألو
4: ألو
1: حيا ومرحبا.
0: صباح مساء الخير.
4: ألو
1: أيوة أحنا معاكي أولد مسمعش. عاصم الصوت بعيد.
0: الو
4: الو الو
1: ايوه
0: نحن نسمعك بوضوح
4: حبايب.
1: الصوت اتقطع خليكي مكان شبكه.
4: كيفكم تسمعي حبايب؟
0: الحمد لله احنا بخير نسمعك اتفضلي.
4: الحمد لله انك احنا في الدنيا رخيصه قوس الاسعار ونشتيش يعني عندنا الغلاء نحن كل ما نقف واحد أنا تعبان ما ساكن إيش بيقصد ساكن
1: يعني ما بدريش إيش بتقول. ممكن تقسي مكان شبكة؟
0: ممكن تروحي لمكان فيها شبكة
4: المواهب.
1: أيوة يا أيوة. عيوني ما اسمعش الكلام اللي تقوليه والله ما بنفهمه لأنه الصوت يتقطع
4: في الدنيا رخيص مواهب.
1: أيوة
0: أيوة أيوة
4: هل يستمع ولا ما يستمعش؟
0: والله الصوت إلى الآن متقطع ما بنسمع أي شيء.
4: مناك بالقوة لا نتكلم.
0: أيوة بس يمكن ممكن تروحي مكان فيه شبكة اتحركي شوية. نعاود الاتصال.
1: حاولي يا خالة سميحة تتصلي لنا مرة أخرى. معنا اتصال آخر.
0: معنا اتصال آخر. مساء الخير.
5: مساء الخير. مساء النور والعافية.
1: مساء السعادة لعيونك أستاذة منى يا حية ومرحبا.
0: كيفك أستاذة منى؟
5: تمام يسعد يومك خديجة مواهب.
0: يا هلا بيك
5: وطاقم العمل وكل مستمعينكم وضيوفكم.
0: يا هلا بيك
5: وأحلى برنامج بدأتوه وإن شاء الله توفقوا دائما برامجكم.
1: أمين يا رب العالمين.
0: تفضلي أستاذة.
5: طبعا المواضيع حلوة وموضوع اليوم بالنسبة للميناء والأسماك أكيد كلنا نتضامن معكم ومع كل يعني كل تنظيم أو كل خطوة تفيد الكل يعني بالأخطر زي ما قال عوض ونحن نتأمل ونحلم لكن نتمنى على الأرض الواقع عمل ميداني عمل جاد رقابة تنظيم بهذه الأمور لأنه في عشوائية في الأسماء في عشوائية في موضوع الميناء في تخبط جدا نحن وسياسة ما نقدرش ندخل تفاصيلها وفاهمينها كمواطنين لكن نتمنى أن الجهات المعنية تعرف أنه الكل في هذه البلد محتاج لهذه الخطوة حتى نستفيد يعني نحن عندنا ثروة سمكية في أيدي عاملة شيء تشتغل في ناس شيء تأكل هذا الشيء أو الأسماك اللي نحن في عدن ما فيش بيت اللي هو يحتاجه. في كمان تنظيم الميناء اللي هو بنستفيد منه كل الأشياء مش إلا بالأسماك. فهذا المواضيع اللي تكلمتوا عنها أو الأخ الضيف تحتاج إلى جهد وإلى مسؤولين يقدروا أنهم يقوموا بخطوات جادة على الأرض للاستفادة منها كلنا كمواطنين.

0: وكم مسؤولين. إذا في أقول وفعلا ناس حابة تشتغل بأمانة يا اسمك خديجة ومواهب.
1: أيوة.
0: فش أقول يعني أنا ما أحبش كلمة دائما نقول نتمنى أتمنى، لكن أقول لابد إنه الإنسان المسلم أعطاه الله عقل، أعطانا إحنا قوة، أعطانا إحنا ما شاء الله مجتمع ووطن مليء بالثروات، موقع استراتيجي حلو. ففكر عزيزي المسؤول كيف أنت بتسوي أو كيف بتتصرف.
2: أكيد إن شاء الله نحن نأمل في تأهيل ميناء الاصطياد السمكي طبعا يصدمنا، وتحسين جودة وتسويق الأسماك والتقليل من الفاقد وزيادة القدرات أيضا التشغيلية لهذا الميناء، وإيجاد فرص عمل كمان للشباب اللي بيلاقوا فرص عمل عندما يتم تطبيق هذا المشروع. طبعا كما قال
0: مواهب.
2: أيوة
0: مواهب.
2: أيوة صعب.
1: تفضلي تفضلي أستاذة منى.
0: صعب يا مواهب مواهب مش صعب الموضوع والله.
2: أستاذة منى هو قال إنه المشروع بدأ من 2023 أعتقد، وهو ما زال مستمر، أو إنهم في صدد إنهم يعملوا دراسات وإنهم مستمرين في تنفيذ المشروع. وإن شاء الله كما قلتي إحنا ما بنقولش نأمل،
0: لكن مش أيوة
2: بنقول قصدي ما بنقولش نتمنى، أنا آسفة ما بنقولش نتمنى، بنقول نأمل.
1: نأمل صحيح.
0: مواهب مواهب أستاذة. إحنا نشوف إنه قبل 20 سنة كانت لا أجهزة من الناس، لا أدوات من الناس، وكان العمل والميناء والثروة السمكية والمواضيع هذه تشتغل مية مية، والآن هذا كله موجود، لكن ليش ما فيش إنجازات أو خطوات للأمام؟ هم أدرى بالأشياء اللي يعملوها، مع أنه في زي ما قلتي ناس تحب تخطو خطوة للأمام وتجهد وتعمل علشان الأيدي العاملة علشان المجتمع يستفيد، لكن لا ندري فين العرقلة وفين الخطأ وفين النقص.
2: شكرا لك أستاذة منى، احنا سعيدين شكرا بكلامك شكرا الجميل، ونحن نأمل نأمل نأمل ثلاث مرات وإن شاء الله يتحقق الحلم
1: إن شاء الله يا رب.
2: يا رب العالمين. ومعنا اتصال ونقول
1: معنا اتصال ألو. جديد يا مساء الورد.
3: مساء الفل، كيف حالكم؟
1: الحمد لله.
3: مواهب
1: صحيح. أيوة.
2: الحمد لله
1: الحمد لله
2: نحن بخيرين طالما بنسمع أصواتكم بتشاركونا في مواضيعنا. وارفعي صوتك يا خالة ممكن شوية.
3: أيوة. بس يعني دحين أنا ما سمعت حتى اللي تكلم كان، بس سمعت أني سمعكم دحين تقولوا على الثروة السمكية ومن الاصطياد.
1: صحيح.
3: من الاصطياد يعني مدمر تدمير ممنهج.
1: بعد فترة الحرب أهمل تماما.
3: لا لا لا اتدمر قبل فترة الحرب اتدمر. يعني افتهم ليك نحن أبناء عدن أفهم في ده. يعني اتدمر قبل ما يعني هذا، لأنه كان قطاع عام، القطاع العام كان يستفيد الكل منه، كان تعاونية يعني سمكية، وكان في الصياد برضو كان يعني يجيبوا المكائن يعني مراكب تجيب من البحار العالية إلى الثلاجة، يعني يعطوا يعني جمعية السمكية. فكان هنا يعني في ليش ما كانش غادي، وكان السمك وكل عينه موجود. اليوم اصبح يعني هو تدمير في المؤسسة المنشأة نفسه، ومن خلاف التدمير في السمك. السمك يعني اصبح ياخذ النوع ثاني من الحراق او من اي مكان اصطاد النوع ثاني، ما يجيش عاد من الاصطياد ما يجيش يعني ثاني يخرج الى برا. يعني تعرفي انه برا كل الاسماك حقنا موجوده برا، الناس اللي تروح برا يقولوا والله كل الديرك

0: يعني ثاني مرة يعني هنا بتتحسن المدينة وتحسن الثروة السمكية وتحسن المنشآت بكامله تهملك. اما القطاع الخاص هذا تعبنا احنا صراحه، لان تعبنا من القطاع الخاص بكل شيء. اليوم انت تشوفين التسعيره الريال زي ما سواها بن بريك، يعني هي نفسه شوفي العمله، لكن روحي شوفي اشتري الاشياء بتحصليها مرتفعه تهملك. ايوه سوى السمك سوى، يعني السمك ما يقلش عن 8، هذا الثمانية ماسك هنا مكانه، هنا حاطط رجله بالثمانية،
1: ثمانية وفوق،
0: ثمانية هو ثمانية وفوق، لكن قد إذا نزل يعني قالوا يقولوا نزل بالثمانية تهملك. يعني أسماك الثانية مش موجودة، ما في أي شيء. تخيلي الباغة اللي كانت يعني المشاك بشلين اليوم يعني المشاك يعني بخمسة ألف يعني في بتمن حبوب، تخيلي يعني الحبة بألف يقول لك. يعني هذا الباغة اللي الناس يعني هو يعني الناس تشتريها ذيك الساعات يقيعان رحم صلحوا مخبازة فعسرات، شفتي كيف انك متوفرة كانت بشكل فظيع يعني جدا. ايوه لكن هنا نحن نقول يعني الجهات المعنيه اولا تعيد تاهيل المنشاه تاهيل صحيح، وتعيد كمان تاهيل الانسان. ايوه الانسان هو تعيد تاهيله، لان الانسان تحطم في هذه الاشياء تهملك. ايوه اما بالثروه السمك الزراعيه برضو وزاره الزراعه موجوده، نشوف نسمع قعقعه لنا رطحين تهملك. زراعه كله قطاع خاص،
2: ان شاء الله نحن يا خاله نتمنى انه يكون هناك امل وتتطور البلاد. يا رب
0: تحب هذه البلاد
2: ان شاء الله. في ناس
0: تحب البلاد وتجلس داخل البلاد وتشوف اشتي واحد من هذول اللي اجتمعوا يجلس كذا بعدام من الصبح الى الليل يشوف كيف يعني يدور بالشارع، يدور بكريتر بس لا يروح مكان ثاني، يروح كريتر كذا يفعل لفه بسياره بدون مكيفه بس، لا يفعل مكيف يفك المكيف بس يدور داخل كريتر بدون مكيف يشوف كيف بيقبل يعيش ولا بيشوف نفسه بيطير. يعني هكذا.
2: شكرا لك استاذتي العزيزه ومداخلتك وصوتك اللي نحن نحب نسمعه في كل برامجنا يا رب العالمين. طبعا مستمعينا الاحباء مساء الخير، معنا رساله من اتكار بتقول مساء الخير عليكم خديجه ومواهب والمخرج المتميز ولاكثر من رائع عاصم حكيم، انا اشكركم على موضوعكم الشيقه والحلوه. شكرا لك يا اذكار. خديجه معك رساله؟ لا قريت حق اذكار أخي، قريت رسلت لك أني رسالة أول. طبعا مستمعين الكرام متابعين الأحبة نحن نستقبل اتصالاتكم كما قلنا لكم على رقم برنامجنا 781-95-21-21. خديجة
1: ومعنا رسالة أيضا تقول فيها السلام عليكم إلى برنامج بعد الخبر الأستاذة مواهب والأستاذة خديجة والمخرج عاصم وكل الطاقم، مساءكم سعيد. الأستاذ غازي هي بتوجه سؤال للأستاذ غازي، لماذا سعر السمك غالي جدا في بلادنا مع أنه الوجبة الرئيسية في بلادنا؟ أشكرك على هذا السؤال الذي ربما الكثير من مواطنين عدن
2: بيسألوا. مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة وصلنا اليوم لختام حلقتنا من بعد الخبر، ونتمنى أن ينالت إعجابكم ونلقاكم يوم غدا في نفس الموعد. خديجة
1: يوم السبت القادم
2: يوم السبت
1: إذا
2: لأني طبعا عدني بطلع غدا،
1: حتى يوم السبت القادم نلقاكم على خير ودمتم طيبين.
2: آمين، مع السلامة،
1: إلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 89.9 و95.

0: أجتو.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: Geçti.
1: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.

إذاعة عدن الغد تحييكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية من أخبارنا المحلية، بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع مديرة مكتب منظمة أكتيد الفرنسية في اليمن رافاييلا كوليتي سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات المياه والبيئة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية. دشر وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ومع سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين جيرم كومون مشروع بناء قدرات الكوادر الصحية في مجال صحة الأم والطفل ضمن مشروع الألف يوم الأولى من الحياة.

عربيا وعالميا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الثلاثاء إن المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ ما دامت التهديدات الأمريكية مستمرة، في رد مباشر على تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المهمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران. قتل مسلحون 9 من عناصر الشرطة الباكستانية في هجوم استهدف نقطة تفتيش عند موقع لبناء سد في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غربي باكستان، وفق ما أفادت السلطات المحلية الثلاثاء. الاقتصاد، رفعت شركة شل الثلاثاء توقعاتها بشكل طفيف لإنتاجها المتكامل من الغاز في الربع الثاني، على الرغم من أن الإنتاج سينخفض بشكل حاد مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام بسبب تأثير الصراع في الشرق الأوسط. توقعت وكالة

الطاقة الدولية الثلاثاء تراجع الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي بنسبة 0.5% خلال العام الجاري، مرجعة ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار الذي كبح الطلب من محطات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي. إلى الرياضة والرياضة المحلية، أشاد وزير الشباب والرياضة نائف البكري بجهود لجنة رواد الكشافة اليمنية وأنشطتها الخارجية التي تسهم في تعزيز حضور الحركة الكشفية اليمنية على المستويين العربي والأقليمي. وإلى الرياضة العالمية، فتح الإدعاء العام الفرنسي تحقيقا بشأن الإهانة العلنية المشددة والتحريض على الكراهية أو العنف بعد تعرض كيليان مومبابي لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم لإساءة عنصرية من عضوة في مجلس الشيوخ البرغوائي عقب خسارة باراغواي أمام فرنسا في كأس العالم. هذا الموجز قدم لكم من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. إلى اللقاء.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادني الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-331-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-331-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عاش بعد منتصف الوحدة. مش سهلة بس هذا لا يعني اني انا فاق قلبي، فمين فينا

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: الله يحفظ جماعتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي ما جامع تغلطي ما يدويش تلعب عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بزف على درويش
1: عدن الغد صوت كل الناس
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل
3: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.